0: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر
1: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نظام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: حران، عطشان، ولا يهمك، انبرد صيفك بأحلى المنوعات على أثير إمارات الأمن.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهيتس، هيا لا ترتاد. خليك مثبت على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليوم الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: خيمة 88 فاصل 5
1: إمارات FM
0: تسمع وكأنك ترى.

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
0: بدأت التخفيضات النهائية في هومز راس، استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع

0: المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات.

0: صباح الخير، صباح السعادة، يسعد صباحكم بالخير في يوم مميز اليوم. أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات متوجهين لمدارسهم ولجامعاتهم ويكملون المشوار، المشوار اللي ابتدى، واليوم بعد ممكن أول يوم دراسي اللي كيجي بعد بيبدأ أول يوم مشوار. اليوم مستمعينا مو بس أول يوم دراسة، اليوم ترجع فيه المدارس للحياة، وترد الشنط نحطها على كتافنا والدفاتر على الطاولات، ويرد وياها حلم يكبر كل يوم. لأن المدرسة في الإمارات ما كانت في يوم من الأيام مجرد مكان نتعلم فيه القراية والكتابة، هي المكان اللي يبدأ منه بناء الإنسان، ومن الإنسان يبدأ بناء الوطن. كل طالب يدخل فصله اليوم يمكن يشوف قدامه كتاب والسبورة ومدرس ولا مدرسة، لكن الوطن يشوف فيه شيء أكبر، يشوف فيك مهندس المستقبل، طبيب، مدرس، مبتكر، عالم، رائد فضاء، إنسان يكمل مسيرة هالوطن. والعلم دائما كان واحد من أقوى استثمارات الإمارات في أبنائها، لأن الأوطان ما تكبر بالمباني وبس، تكبر بالعقول اللي تعرف كيف تحافظ وتصون الوطن وكيف تطور وتبني المستقبل. فعشان تشي اليوم وفي أول يوم دراسي نقول لكم لكل من يسمعنا، الطلاب والطالبات يمكن اليوم بداية سنة دراسية جديدة بالنسبة لكم، لكن بالنسبة للإمارات هي بداية فصل جديد من مستقبل الإمارات وقصة نجاح الإمارات. الله يوفق كل أبنائنا وبناتنا يا رب، ويحفظهم ويكتب لهم عام مليء بالإنجازات والنجاحات والتميز. وطبعا للمدرسين أيضا والهيئات التدريسية والتعليمية أتمنى لكم كل التوفيق، ولأولياء الأمور ترى أنتوا أهم دور اليوم مباشر وأبدا في بناء الإنسان، ولأن معلومة يتعلمها عيالنا اليوم ويمكن المعلومة هذه تكون هي سبحان الله الخطوة الصغيرة منهم تكون خطوة كبيرة للوطن للإمارات.
1: كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم أبنائي وبناتي الطلبة وجميع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في الدولة، أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. عيالي، بداية أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته، قدوة في احترام وتقدير معلميكم ووالديكم. أبنائي وبناتي، أنتم مستقبل هذا الوطن، والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا حاضرها ومستقبلها. واليوم أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية، لكن الأهم أنكم تستخدمونها بمسؤولية ووعي لتحقيق الفائدة المرجوة منها. ومن المهم أن نركز على التعاون بين الأسر والمدارس، فتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا. وأريد أؤكد على التربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجه سلوكنا سواء عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية. بارك الله فيكم أبنائي وبناتي، وأتمنى لكم عاما دراسيا موفقا وناجحا للجميع.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

0: الإشارة.
1: عند الإشارة. وعند الإشارة نهدي ونصبح بالخير على عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يطلعنا كعادته على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
2: صباح الله بالنور والسرور شمس. صباح جميل لك ولجميع مستمعينا، منالهم إن شاء الله يوم جميل وبداية أسبوع جميلة. كمان نهني أيضا عودة أبنائنا إلى المدارس، ونذكر وننوه مع عودة أبنائنا الطلبة للمدارس، تشهد الطرق ازدحاما في أوقات الذروة، احرص على القيادة بحذر وخفف السرعة واترك مسافة أمان كافية، وعند توقف الحافلة المدرسية وظهور علامات قف توقف تماما ولا تتجاوز الحافلة. بما يخص حركة السير على طرقاته، توجد كثافة مركبات على المداخل والطرق الرئيسية من جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وشارع مجمع السور باتجاه سن مصفح، ومن جسر ساس النخل باتجاه سن المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، في إضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي سيافية. هذا كل ما ندير حتى الآن في ساعات الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبوظبي.
1: شكرا لك عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومستمعينا درب السلامة لكل من يسمعنا.
3: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
4: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي ام سي. زورونا في جناح بن حمود للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي ام سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمود للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
5: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
7: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
8: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي، اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
9: يومك ممكن يكون عادي،

0: الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: ونقول صباح الخير، صباح الأيام، البدايات الجميلة ويتبعها أيام أجمل بإذن الله لكل أبنائنا وبناتنا وأكيد لأولياء الأمور وللكادر التعليمي. يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعينا. يعني استهلينا اليوم بصوت سيدي صاحب سمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد والتوجيهات دائما لأبنائنا وبناتنا بالنشاط والاجتهاد، وكل واحد منكم ترى يمثل بلاده في سواء كان في المدرسة ولا كان في الجامعة، هو صورة اللي يشوفه يشوف الإمارات. فدائما نخلي صورتنا حلوة بيضة ورايتنا دوم مرفوعة بإذن الله. معاكم في هذا الصباح أنا شمس سعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وحياكم الله. اليوم أيضا متواصلين وياكم عبر الأثير، تسمعونا اليوم في السيارة، يا سلام سحر الأثير. وأيضا متواصلين وياكم عبر منصة التيك توك من خلال إمارات أف أم راديو. صباح عليكم بالخير فاطمة، يسعد صباحك بالخير. أول يوم دراسي، شو هالنشاط؟ إدريس النايم لازم تصحى يا إدريس، خاصة يوم في مدارس. صباح الخير يا إدريس. فاطمة يسعد صباحك. اليازية حياك الله وصباحكم خير. ريلاكس يسعد صباحك بالخير. اليازية جميلتنا يسعد صباحك بالخير. إذن اليوم أول يوم دراسة، أخبارنا أخبار المدرسة، أخبار القومة، رقدتوا أمس من وقت ولا ها أمس ما فيني رقاد؟ روح نام، ما فيني رقاد يا ابني، روح نام يا ابني، ما فيني رقاد الصبح. قوم حبيبي قوم، نش ورانا دراسة ورانا مدرسة، الباص ما أقدر أقوم وبنام، وليش نروح المدرسة؟ ولا ولو راح اليوم باكر يقولك خلاص ترى أنا رحت أمس. إنزين يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله مستمعينا، وخلينا نبدأ وياكم أسبوع جديد بطاقة إيجابية وصفحة جديدة نكتبها ونخطها في قصة نجاح الإمارات في كل مكان.

سارونا يسعد صباحك بالخير ام طلال، حياتك الله يسعد صباحك بالخير. يلا جاهزين سين جواب؟ ما شاء الله ما شاء الله، احنا شهر سبتمبر وبدينا من 28 بدات الفعاليات يوم المرأة الإماراتية. مبروكين، استوى الاحتفال والاحتفاء بالمرأة الإماراتية على مدار الشهر بإذن الله. وأيضا انطلق معرض أبوظبي للفروسية، للصيد والفروسية، وعيالنا اليوم داخل المدرسة، فيلا بعد اليوم نشاط. فمن معرض الصيد والفروسية عندي سالفة، بسألكم سؤال، سؤال وايد جميل، بس إن شاء الله نلحق نخلصه قبل ما توصلون مدرسة تكونوا عرفتوا المعلومة. اليوم سؤالنا طبعا من أجواء معرض الصيد والفروسية. تخيلوا، تعرفون الشاهين طبعا، زين، تخيلوا الشاهين فوق فوق فوق في السماء ولمح فريسته وبدأ ينقض عليها. تعرفون أن السرعة اللي ممكن يوصلها الشاهين وهو في حالة الانقضاض على الفريسة كم؟ أكثر من 320 كيلو متر في الساعة. يعني تخيلوا سرعته قريبة من سرعة هبوطه للانقضاض على الفريسة، تساوي سرعة سيارة فورمولا 1. شوفوا، شفتوا السرعة؟ وأكيد مع السرعة هذه في اندفاع شديد، فخطر في بالي شيء، زين كيف يحمي الشاهين عينه إذا قاعد؟ هل أنت تقدر تسوق تفتح الدريشة مثلا وتوصل 320؟ عينك بتعورك، في غبار، في حرارة، في هواء، فكيف الشاهين سبحان الله يقدر يحمي عينه وهو يندفع بسرعة 320 كيلومتر أو أكثر باتجاه فريسته؟ يلا وينكم صقارة تحبون تروحون كل مكان، حياكم الله. يعني ولا عرفها سرعة الشاهين، أوكي، سرعة الشاهين أكثر من 320 كيلو متر في الساعة، يعني تقريبا تقارب سرعة سيارة فورمولا 1. زين في هذه السرعة الشديدة كيف الشاهين يحمي عينه؟ مع ملاحظة أنه هو عينه ما تغفل لحظة عن فريسته اللي شافها يمكن من أكثر من 3 كيلو مترات وهو في السماء، وعينه عليها في نفس الوقت عينه مفتوحة. زين، ما نبغى نخسر الشاهين ولا نخسر عيونه بسرعة البرق. هي يلا خبرونا مستمعينا على إمارات اف ام لايف، إمارات اف ام راديو لايف على تيك توك، وأيضا عبر الرسائل النصية 3666. واللي بيعرف الإجابة اليوم صراحة متميز، ممكن بعد أقرب لكم صورة أكثر لو حابين، بس بعد شوي.

0: حابة تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهما. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
5: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

يا سلام عليك يا مريم احمد، كفو عليك جبتيها صح. زين، كان سؤالنا لكم مستمعينا، شاهين يشوف فريسته وهو في السماء على بعد 3 كيلومترات احيانا اكثر، وعينه ما تنزل ابدا عن فريسته، وسرعه الانقضاض هي سرعه هبوطه او نزوله على الفريسه اللي ينقض عليها تكون تقريبا تشابه سرعه سياره الفورمولا 1 320 كيلومتر في الساعة. فسؤال اللي يطرح نفسه، زين عينه اللي قاعد توجهه كيف يحميها؟ مريم، شكرا يا مريم على إجابتك. سارونا يسعد صباحك، يلبس نظارة. أيوة زين، من وين يجيبها هاي النظارة؟ من وين يجيب النظارة هامل؟ يسعد صباحك بالخير. خليني أقرب لكم شوي، يعني بعد تقدرون تتخيلون مثلا اللي راح اليابان وركب قطار يسمونه قطار الرصاصة، من سرعته التشغيلية القصوى هذا أسرع قطار في اليابان، وما أدرك ما كوكب اليابان. فسرعته في قطار الرصاصة سرعته التشغيلية القصوى أعلى شيء 320 كيلومتر في الساعة، حالة من حال الشاهين، تخيلوا. وهني السؤال، الطير هو نازل من السماء ومركز بعينه على فريسته بهالسرعة الهائلة، كيف يحمي الشاهين عيونه من قوة اندفاع الهواء والغبار وفي نفس الوقت يظل يشوف فريسته وما يغفل عنها لحظة؟ ممكن أعطيكم مهنت صغير اللي مريم لا يغشون منك الإجابة. يا مريم، أحمد يقول يغمض، لا مع أحمد ما يغمض ولا لحظة، هو متابع فريسته.

0: من وهو فوق في السماء ما غفلت يعني عينها لحظة. سبحان الله شوف من 3 كيلومتر. الله يعني الواحد يشوفني الباب زين. عليكم السلام والرحمة. يلا يا فاطمة شارقيق في العين المنصورية. يلا الصقارة وصلوا. انزين أعطيكم هنت بعد قبل ما نروح لفاصل. الحل مو في طريقة الطيرانة. احنا اليوم ما بنتكلم على أجنحته ولا على طريقة الطيرانة، نتكلم على بس عيونه. بناخذ بس عيونه. فشو السر اللي في عيونه يحميه من اندفاع الهواء والغبار وهو نازل بهذه السرعة الرهيبة؟ خبرونا على إمارات FM راديو، أيضا عبر رسائل نصية. خليني أفتح رسائل أيضا. أوكي تعرفوني أنا ما أتحمل ما أقول السبب، يعني أنا حطوني مرة واحدة في برنامج مسابقات ندموا أشد الندم. زين فخليني أقول لكم السر، أنا ما أتحمل أكثر من شي لازم أقول. أفكرت حد منكم قالها صح، كيف عليكم؟ صح صح يا أدريسها بحطك ميوت. أحمد قال يغمض كوكب اليابان. أيوة صباح النور يا ريان. الياس يرطب عيونه بعد ما ينقض على الفريسة أو يبعد عن الخطر. عيونه قوية من أحمد. أوكي عندي 2 مريم والمنصورية. إنزين خليني أقول لكم الشيء الحلو عشان ما نطول عليكم. الشيء هذا مو بخاص بس بالشاهين ترى، هالشيء موجود رب العالمين سبحانه وتعالى أوجده في حيوانات ثانية مثل القطاوة على فكرة والخيول وتقريبا معظم الطيور مو بس الشاهين. واللي يخافون من سمك القرش، بعض أنواع أسماك القرش عندها هذا الشيء. نتكلم مستمعينا عن جفن علوي وجفن سفلي، هذي نشوفها. لكن الشاهين عنده شيء إضافي، عنده جفن ثالث. ومثل ما قالت مريم والمنصورية، الجفن الثالث هذا اسمه الغشاء الرامش، يعني مثل النظارة اللي يلبسها الطيار، هي تسكر عيونه لكن هو غشاء شفاف فشايف عدل فريسته ومتابعه، ولكن غشاء رقيق جدا وشبه شفاف، وهالغشاء يمر فوق العين ويحميها. وفي نفس الوقت منه قال يرطبها، أحد منكم قال يرطبها، ويرطبها بالفعل وينظفها. والأهم أنه يسمح له أنه يظل عينه على فريسته وما تغفل عينه عنها ولو لحظة خلال الهجوم من مسافة 3 كيلومترات. يعني هو منقض بسرعة تتجاوز 320 كيلومتر في الساعة، قلنا يعني السرعة القصوى لقطار رصاصة في اليابان، وتقريبا بداية سرعة أو تقريبا سرعة بعد سيارة فورميلا. فعنده حماية طبيعية للعين من رب العالمين من غير ما يفقد بصرة أو يفقد رؤيته لي أو مراقبته للفريسة. إنزين في بعد شيء ثاني قبل ما تنزلوا المدرسة، خليني أخبركم. تذكرون يوم قلت لكم شو العلاقة، علاقة الشاهين بقطار الرصاصة الياباني؟ تبون تعرفون شركة القطارات اليابانية الله يسلمكم يوم اخترعوا هذا الأسرع قطار، تعرفون شو الاسم اللي يسموه للقطار؟ هايابوسا. أيوة يعني تعني الصقر الشاهين، يعني الشاهين يعني سرعة قطار الرصاصة الاسم بالياباني الشاهين، واختاروه لأنه يعطي إحساس بالسرعة. يعني الصقر اللي نشوفه جزء من تراثنا ومن ثقافتنا، سرعته ألهمت حتى يأخذون اسمه في أشهر القطارات السريعة في اليابان. الصقر مو بس هيبة في الشكل، حتى تفاصيل جسمه مصممة للسرعة، فسبحان الله تعالى اللي أبدع في خلقه. نظارة حماية وفي نفس الوقت تنظف مساحة، نظارة ومساحة للعين في نفس الوقت. حلوة معلومة الشاهين، قولوها حق أصحابكم اليوم في المدرسة.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
6: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، بخبركم عن بنك الإمارات دبي الوطني. رحلتك القادمة صارت أكثر مكافآت فيها، تقدرون تحجزون رحلات الطيران والفنادق عبر Make My Trip باستخدام بطاقة Emirates NBD MasterCard الخاصة بكم، وبتحصلون خصم فوري بنسبة 30% بالإضافة إلى مكافآت راح تضاف إلى محفظتك في Make My Trip. هالعرض ليه الحين مستمر بعد قدامه 11 يوم، مستمر لين 11 سبتمبر. الناس اللي بعد ما تخلص الزحمة، زحمة السفر والصيف والناس ترجع الدوام، هني في ناس يروحون ما عندهم عيال في المدارس، ففرصة جميلة أنك تحصل على هذا الخصم وأيضا المكافآت اللي راح تضاف لي محفظتك وتطبق شروط والأحكام. إنزين البرنامج لين 10 صح كوثر؟ هي فاطمة لين 10، ما بدينا دورة البرامج الجديدة للحين، إن شاء الله قريبا نخبركم عن كل شيء فيها. وسمعينا يقولون أن المحبة ما تنطلب ولا تقدر تفرضها، ممكن تفرض الخوف لكن المحبة كيف تفرضها؟ ولا تقدر تكون المحبة بناء على كلام طيب، كلام جميل، كلام منسق، كلام حلو. المحبة لها سر، وسر المحبة أنك تخلي الإنسان يحس

أن له مكان عندك وله قدر عندك. يمكن لهالسبب علاقتنا ببلادنا، علاقتنا بالإمارات مو مجرد علاقة إنسان بمكان عايش فيه، نحبها لأن عشنا معنى أن الوطن يكون قريب منك، قريب منك في تعليمك، في صحتك، في أمانك وفي مستقبلك. ونحبها لأن تعلمنا فيها أن الناس والإنسان والناس المختلفة مهما اختلفت ظروفهم وأعمارهم، الناس كلهم لهم قدر ولهم احترام ولهم مكان. يمكن هذا هو سر المحبة الحقيقي اللي تشوفونه أو عايشينه، أنك ما تقول للإنسان أنا بس أهتم فيك، لا، أنت تخليه يشوف ويحس بهذا الاهتمام في كل تفاصيل يومك. في دربكم الحين حبايبي وأنتوا رايحين المدرسة، درب الآمن، شوارع نظيفة، إشارات جميلة، طرق على يمينكم وشمالكم، أشجار وزهور والنظافة جميلة في كل مكان. في مدرسة لليوم فتحت بابها عشان تستقبلكم وترحب بكم وتهيئكم لعام دراسي إن شاء الله يكون مميز لكم. فكل هذا تصنع يعني المحبة، محبة الإمارات صنعتها في قلوبنا من خلال هذه التفاصيل. أيضا في إيد تمتد لك وقت الحاجة، وفي وطن يقول لك بالأفعال، كل يوم يقول لك أنت واحد منا. وعشان تي حب الوطن ما يحتاج حد يعلمنا، يا ما يحتاج معلم، نحن نكبر وهو يكبر بداخلنا، ومع الأيام نفهم أن بعض الأماكن نسكن فيها لكن في مكان واحد هو اللي دوم يسكن فينا، وهو حب الإمارات. من هذا المنطلق مستمعينا أقول لكم المواطنة الإيجابية حبايبي اليوم وأنتوا رايحين المدرسة، أنك تحافظ على نظافة المدرسة، أنك تحافظ على الطاولات، ما تقعد تشخبط على الطاولات ولا تخرب اللوحات. بالعكس، إذا شفت شيء مو بمعدل أنت عدله، لأن هذا بيتك. مثل ما ترضى تشوف شيء في بيتك مو مرتب، مو بحلو، مو بجميل، مدرستك بيتك في الإمارات وأنت فيها تكون أحسن نسخة من نفسك. أيضا بخبركم يمكن من الطلبة نروح للأمهات. اليوم طبعا مستمرين من 28 سبتمبر في شهر المرأة الإماراتية، أكيد لها جانب كبير من اهتمام بلادنا ودعم قيادتنا، وأيضا مكان كبير لها في برنامجنا اليوم بعد لحظات.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي ام سي. زورونا في جناح بن حمود للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي ام سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمود للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
7: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
8: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

يا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين، صباح الناس مرة صباحكم مرتين. اليوم مو بس يوم عيد لأبنائنا وبناتنا، أيضا يوم المرأة، استوى شهر المرأة، بعد الاحتفال ممتد أو الاحتفاء ممتد لشهر في إمارات الخير والمحبة. مستمعينا، في حياتنا تمر علينا تجارب تغيرنا، ندخلها بشخصية ونظهر منها بشخصية ثانية. يمكن تمر بتحدي وتقول بعدها أنا ظهرت من هالتحدي أو من هالتجربة أقوى، زين أنا استوت عشان أنا ما كنت عارف قدراتي. تتعلم منها أنك تعرف قدراتك وعرفت شو تقدر تسوي، وهذا بالضبط المعنى الجميل في شعار يوم المرأة الإماراتية هالعام هالسنة، بنظهر الأقوى والأفضل. مو بلأن المرأة الإماراتية اليوم تبدأ رحلتها، لا، رحلتها بدأت من زمان. من البدايات كانت القيادة الرشيدة في الإمارات مؤمنة أن المرأة شريكة في بناء الوطن، يعني الدعم ما كان مجرد كلمات، كان تعليم، فرص، تشريعات ومساحات للعمل والقيادة واتخاذ القرار. ومع أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تحول هذا الدعم إلى مسيرة مؤسسية ممتدة من تأسيس الاتحاد النسائي العام في 1975 إلى سياسات واستراتيجيات وطنية كلها هدفها أن بنت الإمارات تكون موجودة وفاعلة في كل وكافة المجالات. وهالشي اليوم نشوف نتيجة هالمسيرة قدامنا. المرأة تشغل نصف مقعد المجلس الوطني الاتحادي، صح؟ وحوالي 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي. وهذه الأرقام ما وصلت لها المرأة بروحها، لا، وراها وطن آمن بقدراتها وقيادة فتحت لها الأبواب، وأسرة احتضنت حلمها، أب شجع وأخ دعم وشريك

وقف وياك. ولهذا الاحتفاء هالسنة مختلف، مو بيوم واحد بس، من 28 أغسطس لين 28 سبتمبر، شهر كامل من المبادرات والقصص والنماذج والقصص والحكايات الملهمة بتكون معاكم خلال هالشهر. لأن الإنجاز في الإمارات غير كل العالم. نحن الإنجاز عندنا مو بنهاية الطريق، الإنجاز هو مرحلة لطريق أكبر. كل ما نوصل مرحلة نبدأ بعدها مرحلة أكبر. وبنت الإمارات كل تجربة تمر فيها وكل مسؤولية تتحملها وكل ميدان جديد تدخله وكل تحدي نواجهه بنظهر منه دائما الأقوى والأفضل. فلكل بنات زايد، بنات الإمارات، كل عام وأنتوا بخير، كل عام وأنتوا أجمل ما في هذا الوطن، ونفتخر فيكم في كل إنجازاتكم. إنجازات المرأة في الإمارات مو مجرد أرقام، هي أفعال سطرتها بتعبها بفهمها بتعليمها بإنجازها.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
2: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل إسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم AD هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية، تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
7: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
1: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير أم طلال، شكرا على مشاركتك. أم طلال شاركتنا في الإجابة على السؤال اللي طرحناه في أول حلقة، شاهين اللي تزيد سرعتها على 320 كيلو متر ويشوف فريسته من ارتفاع 3 كيلو متر يمكن أو 2.5 ما شاء الله ويتابعها، فكيف يحمي عينه؟ شكرا على مشاركتك يا أم طلال. قال قلتي شيء، قلتي يصغر القرنية تصغر، لا هو يغلش غشاء يسمونه الغشاء الرامش. انسي مستمعينا اليوم لمحبي العطور، لمحبي العطور عندنا سالفة اليوم. في تدرون وايد من الروائح الجميلة اللي نشمها في العطر نقدر أصلا نروح للطبيعة ونستخرجها، بمعنى يوم تقرون على العطر مثلا هذا العطر برائحة الكراميل أو برائحة الأيس كريم أو الكشمير أو باودري، حتى مو معناته أن في زيت كراميل أو في زيت زهرة اسمها كشمير، هذه كلها روائح يبنيها العطار من أكثر من مادة لين يوصل للإحساس اللي في باله. وحتى المواد الطبيعية نفسها مو دائما ترى تكون موجودة أو سهل الوصول لها في الطبيعة. يعني مثال، خذوا عندكم المسك مثلا، المسك الطبيعي الأصلي مو بالأبيض، هذا الزيت الأبيض الجميل اللي باودري، لا هو في الأصل مصدره حويصلة موجودة عند ذكر غزال المسك، وخلينا نقول لكم تاريخيا كان الحصول عليها من قبل من الغزال البري كان مرتبط بصيده وقتله، عشان تجي اليوم استخداماته محدودة جدا، والبدائل العطرية المصنعة صارت هي الأكثر انتشارا. اي هذا الابيض، المسك الابيض ها مو من الغزال. والغريب بعد ان ريحة المسك الخام ترى نفسها يعني الوايت مسك اللي تحبونه ناعمة ريحة نظيفة، هذه اللي نعرفها مو بريحة المسك الطبيعية. هي المسك الطبيعي اقرب واقوى يمكن للطابع شكركم الحيواني، لان في وايد مواد تستخرج من الحيوانات. إيه مثلا في أشهر كوفي، تعرفون القط اللي يسوي الحركات يأخذون منه أغلى قهوة في العالم. زين، وأيضا عندكم غير المسك، المسك قلنا مصدره حويصلة موجودة في ذكر الغزال، العنبر. واو، العنبر الرمادي، تدرون العنبر يمكن أكثركم يعرف أنها مادة تتكون داخل الجهاز الهضمي لحوت العنبر وتوصل للبحر بعد فترة وتنجرف للشواطئ. يعني مو مادة تقدر شركة العطور أنها توفر منها الكمية اللي تباها في الوقت اللي تباه، لا. حتى الياسمين اللي نشوفها شيء بسيط وطبيعي وجميل، عشان نستخرج كمية صغيرة من خلاصة العطرية للياسمين نحتاج ملايين ملايين الزهور، وهالزهور نحتاجها بعد مو بأي وقت، من قبل الشروق لين ساعتين قبل ما توصل الشمس وتبدأ الحرارة ترتفع، يعني من قبل الشروق لين شروق الشمس يبدؤون في جمع ورود الياسمين، زهور الياسمين، عشان يحتفظون بهذه الريحة. شوفوا يعني ايش كثر هالغرشة الصغيرة احتاجت ملايين من الزهور. السوسن المفاجأة، السوسن أكثر، خليني أذكركم ممكن شو أنبه. السوسن مرتبط يمكن شوية بالباودري، الناس اللي تحب العطور الباودري المسكي، أيضا السوسن هذه الريحة واحدة من أغلى العطور اللي يعني أسعار العطور يوم يكون فيها هذه الريحة تكون ضارب السعر في العالي. تدرون ليش؟ لأن الزهرة نفسها أصلاً ما فيها ريحة. عيل العطر الجميل أو رائحة السوسن، هذه رائحة البودرية الجميلة تي من الجزء الموجود تحت الأرض، يعني من

من جذور النبتة نفسها. يعني بعد الحصاد هذه الجذور تحتاج إلى تجفيف، لأن للحين ما فيها ريحة ترى. أول تتجفف وبعدين تعتق لسنوات لين تتكون فيها هذه الرائحة المعروفة. ما يبتك ما يبتك براويكم أو بشرح لكم شيء. كان في أثر مكتوب عليه مثلا 6 آيرس 6 أو آيرس، ها عدد السنين اللي تم تجفيفها وتعتيق جذور السوسن عشان تطلع هذه الريحة. وعشان تشي الأروما كيميكلز أو الرائحة الكيميائية، مو معناها أن العطر أقل قيمة أو أقل جودة أو عطر مقلد. المقلد شيء ثاني بخبركم عنه بعدين. بالعكس، هي اللي خلت اليوم صانعي العطور يقدرون يصنعون روائح ما لها مصدر طبيعي أصلا، لكنها بجزيئات وخلطات وكيمياء. الناس يحبون الكيمياء، هذا التخصص جميل بعد، تقدرون تخصصونه صناعة العطور. وهني تبدأ مهارة ثانية من صانع العطر، شلون أخلي الريحة تفوح وفي نفس الوقت تثبت. تفوح لابد أنها تكون خفيفة عشان تفوح وتنتشر بسرعة، بتروح ما بتثبت، لأن غالبا الموضوع هذا بين شد وجذب الاثنين، كيف نثبتها وكيف تفوح. المواد عادة الخفيفة اللي في العطر هي اللي بسرعة تطاير أو بسرعة شو تشمونها بسرعة، ويكون فوحانها واضح. لكن مشكلة الفوحان شو؟ أنها تختفي أسرع، لأنها في الأصل مواد خفيفة تطاير بسرعة، فتبقى مدة. كيف نخليها تبقى مدة أطول؟ كيف نخليها مدة أطول رغم من وجود الهواء أبطأ؟ عشان تشي العطار يبني العطر على مراحل، وهني نعرف التوب نوتس، مقدمة العطر. مقدمة العطر هو أول ريحة توصلك لما ترش العطر، وغالبا هذه الريحة تكون هي الخفيفة والسريعة. بعدها هي الهارت نوتس، قلب العطر، وهو يعني بقينا احنا مو كيميائيين يعني، بس احنا محبين للعطور، مثل الهرم ولي مقدمة العطر اللي سريع الفوحان. بعدها قلب العطر يوم يبرد شوي، وهني بالتحديد تبدأ شخصية العطر الحقيقية. هني اليوم تشمها ترد تدور على العطر تبدأ تاخذه. أول ما رشيته يمكن ما حبيته، شوية بدأت تظهر شخصية العطر. وأكثر شيء نقدر نقول أساسي في العطر هو البيس نوتس، قاعدة العطر. قاعدة العطر هي المواد اللي من قبل ذكرناها، مثل المسك ومثل العود ومثل الزيوت العطرية. هذه المواد الأطول بقاء، وبعضها يساعد بعد على في عطور مثل المسك الأسود، مثلا شو سموه مسك الطهارة، يستخدمون العطارين عشان يثبتون الريحة، لأنه بروحه ريحته مش ريحته غريبة يعني، مو بريحة عطر. فيستخدمون بعض المواد هني عشان يثبتون التركيبة ويبطئون سالفة أن الريحة بسرعة تروح، اختفاء الروائح. في عطر ترشت بعد شوية راح، أي هذا التقليد. الأجمل نفس العطر ممكن يكون أداء مختلف من شخص لشخص، يعني يوم تشم العطر على حد لا تروح بسرعة وتأخذها فريا، لأن ترطيب البشرة، بشرتك إذا كانت رطبة فيها حرارة، الدهون الموجودة، طبيعة الجلد إذا كانت جلدك جاف دهني، فهذه كلها تأثر في تبخر العطر. فلا تستعجلون وتشترونه على طول، جربوا على رش العطر على إيدك شوية، وين إيدك؟ مكان العروق، العرق مرة يطلع أخضر مرة يطلع أزرق مرة بنفسجي، وعطوه وقت لين يبرد. العطر مو بس ريحة حلوة داخل زجاجة جميلة، العطر رحلة تبدأ من أول ما تلامس بشرتك، ومن شي تختلف من شخص لشخص. وشو هي عطوركم المفضلة؟ مو بأسماء العطور، لكن نوعية العطور اللي تحبونها، ليذري، تباكو، مسكي، باودري، سوسني، هتسوسن.

0: بتاعك وقت غالية. يلا خبرونا على إمارات اف ام سواء عبر رسائل نصية 3666 او إمارات اف ام راديو على منصة التيك توك.
1: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي ام سي. زورونا في جناح بن حمودة للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي ام سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمودة للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهما. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
5: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياسي بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

0: عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليوم الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: أحلى صباح ويا
2: هني
1: إيقاع الصيف على هواك.
3: إذن مستمعينا ننتقل لأبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة يصدر قرارا بإنشاء الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة. منصور بن زايد الطموح، إنجاز يصنع الإمارات ومنظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية. سمو الشيخ محمد بن راشد زار أبوظبي للصيد والفروسية، وسموه التعريف بالموروث الأصيل ونقله إلى الأجيال الجديدة. منصة عالمية تجمع الخبراء والمختصين والهواة وصناع القرار. أيضا بحضور حمدان بن زايد، توقيع اتفاقية لتعزيز جهود حماية شبكة زايد للمحميات الطبيعية. طبعا اليوم الخبر الأبرز اليوم، ما شاء الله 1,277,000 طالب يبدؤون عام دراسي جديد. سمو الشيخ عبد الله بن زايد يتمنى لهم كل التوفيق في عامهم الدراسي الجديد. الشنطة جديدة، المريول جديد، المقلمة جديدة، بس ما يردون فيها. رئيس الدولة أيضا مستمعينا يرسل تنفيذا لتوجيهات سموه، الإمارات ترسل طائرة مساعدات إغاثية عاجلة إلى نيبال. الطائرة تحمل 83 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية المتنوعة، وتنسيق مستمر مع السلطات المحلية لتسريع إيصال المساعدات لمستحقيها. أيضا مستمعينا، خلنا نرجع لقرار أو مرسوم سيدي صاحب سمو رئيس الدولة بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة. مسارات البرنامج هي 6 مسارات: التعليم التقني والكفاءات الوطنية، الخدمة الوطنية، الفاعلية الرئيسية، التحدي العالمي، واستقطاب المواهب العالمية. إذا التعليم، تقنيات، كفاءات، خدمة الوطن، والفعالية الرئيسية، والتحدي، واستقطاب المواهب، والبحث والابتكار. أيضا تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا برئاسة محمد القرقاوي. وطبعا في مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والصناعات الاستراتيجية والصناعات المتقدمة. أيضا مستمعينا، فعالية فلسطين تحب الإمارات من غزة، تعبيرا عن المحبة والامتنان للإمارات وتقديرا لدعمها الإنساني المتواصل لأهالي القطاع. الفعالية تتزامن مع فعالية الإمارات تحب فلسطين، تجسيدا للمحبة المتبادلة، وتجمع بين التراث والرسالة الإنسانية تقديرا للدعم الإماراتي المتواصل. الحضور عبروا عن امتنانهم وتقديرهم للمواقف الإنسانية الداعمة، وطبعا احتفلوا في أجواء تراثية وفنية بمشاركة من وجهاء الشخصيات وشخصيات الاعتبارية. أرجع لي معرض أبوظبي للصيد والفروسية. سمو الشيخ محمد بن راشد زار المعرض وتفقد المعرض، وأبوظبي للصيد والفروسية يعزز حضور الإمارات على خريطة الفعاليات العالمية. أيضا جائزة أبوظبي تضيء على الحرف تضيء على الحرف الإماراتية التقليدية، وأجواء عائلية، والمعرض يتحول إلى مساحة مجتمعية تلتقي فيها الأجيال. على فكرة في سياق حلقتنا اليوم بنتكلم أكثر أيضا عن أحد الفعاليات المميزة في المعرض. سمو الشيخ محمد بن راشد التعريف بالموروث الإماراتي الأصيل ونقله للأجيال القادمة. المعرض مستمعينا يعزز حضور الدولة على خارطة الفعاليات العالمية، وأيضا يسهم ويساعد في دعم الصناعات الاقتصادية المرتبطة بالتراث والصقارة والفروسية. ويعتبر المعرض اليوم منصة عالمية تجمع الخبراء وصناع القرار والعلامات التجارية الرائدة. وبحضور طبعا سمو الشيخ حمدان بن زايد هيئة البيئة في أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبوظبي للطبيعة، وسموه طبعا تعزيز قدرات مراقبي شبكة زايد للمحميات الطبيعية. أيضا حضور نسائي وأجواء عائلية تزين أبوظبي للصيد والفروسية، صراحة معرض ما يتفوت. أيضا اليوم قلنا تقريبا 1,200,000 طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية. سمو الشيخ عبد الله بن زايد عام دراسي موفق للجميع، وسموه توفير 8,000,000 كتاب مدرسي وتجهيز 5,810 حافلات مدرسية لنقل الطلبة، و 1,180 مدرسة حكومية وخاصة وعودة تدريجية خلال الأسبوع الأول. في جملة دائما يقولوها، خاصة اللي عيالنا اللي توهم رايحين أول مرة المدرسة مرحلة الكيجي الصف الأول. أنا رحت أمس خلاص باكر، الله يعينكم تدعوهم باكر، يقول خلاص رحت أمس. صراحة صحيفة الاتحاد اليوم ما شاء الله تحتفي ب، يعني عندنا اليوم ما شاء الله نشاطات وفعاليات و حافلة صراحة. 22 مكون ترسم ملامح المتعلم في الإمارات، ولا حصص أو مواد دراسية إضافية الحمد لله. الميثاق الوطني يدخل الحياة المدرسية في 22 مكون، هذه المكونات كلها ترسم ملامح المتعلم. أبوظبي للدفاع المدني أيضا وببرنامج وقائي شامل تعزز جاهزية المجتمع المدرسي. خمس مسارات لتأهيل القيادات المدرسية والمعلمين، منها إقامة مهنية للمديرين في مدارس خاصة متميزة، وتأهيل في الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات القيادية. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: صممت سيارتك من تويوتا لتمضي بك إلى أبعد مدى، لذا عليك أن تزودها بإطارات تناسب جودتها لفترة محدودة فقط. اشتري 3 إطارات من دانلوب واحصل على الرابع مجانا مع تويوتا. انعم بأعلى درجات الأداء والتحكم والثقة وخدمة تركيب احترافية من خبرائنا. اتصل على 800 تويوتا وجهز سيارتك لكل درب وطريق. تطبق الشروط والأحكام.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات. اكتشف المزيد على الدار.com.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبو ظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبو ظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية، 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
3: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
4: بدأت التخفيضات النهائية في هومز راس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز راس.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
1: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
6: مهما كانت الحرارة، خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

صباح الخير من جديد مستمعينا. صباح الخير صباح الخير بالليل يا سهر الليل بعد ما عندكم ليل. روت يسعد صباحك بالخير وحياك الله يا روت. فاطمة الزعابي جميلتنا دائما إضافاتك جميلة وتغني البرنامج ما شاء الله. تكلم عن ذكريات العودة للمدرسة يمكن.

صغار يقوموا تندمون هذه أحلى أيام حياتكم، نقول لهم لا أبدا مستحيل أبدا ما برد، نبغى نفتك ونخلص. بعدين نكتشف تكتشفون والله كان الواحد أكبر هم امتحان الفيزياء مثلا. الله يوفقكم يا رب العالمين. طبعا كلكم عارفين أن اليوم الجاكيت والغرشة الماي بتروح، لكنها خرج ولم يعد، فلا تنصدمون كالعادة. عارفين لوست اند فاوند، تروحون هناك الصندوق تدورون على جاكيتات عيالكم، على مقلمتهم، على اللانش بوكس مالهم، مهما حذرتوهم ونبهتوهم ولو والله كتبتوا على جبينهم لا تنسى أغراضك، مي بيرد لكم شي في البداية، فلا تخلوا سقف توقعاتكم مرتفع وايد، يعني لا ما بيرد مثل ما راح، كل الأمور موجودة. لا لا، ما في مقلمة خاصة تروح تاخذ كل الأقلام اللي في الدنيا، كل الألوان وخشبي وفلوماستر ومدري شو، كل شيء كل شيء. وآخر شيء تم قلم واحد بس صغيرون شيء، بارينة لين ما صار حالته حالة، وهذا القلم كل البيت يستخدمه. وين المكتبة اللي اشتريناها؟ اختفت. دائما هاي ذكريات جميلة، احفظوها في ذاكرتكم مع عيالكم وذكرون فيها بعدين. مستر الفريدي، يسعد صباحك بالخير. اوكي الحمد لله. عبد الرحمن، يسعد صباحك. زين، في فقرة بالعكس اليوم ايضا لها علاقة بمعرض الصيد والفروسية في أبوظبي. يمكن وايد منا يعتقدون أن الحيوان المستنسخ يكون عقيم وما يقدر يتكاثر. بذكركم ليش هذا المفهوم ظهر، يمكن في سنة 97 أو 96 مع أول عملية استنساخ تم الإعلان عنها. تذكرون النعجة دولي طبعا اللي انولدت في اسكتلندا في 96، وتعتبر أول ثدي يستنسخ من خلية جسدية بالغة. سبحانك يا ربي. تم الإعلان عنها في 97. وايد كثر كلام على أن الحيوانات المستنسخة ما تنجب، ما تتكاثر. هذا كان الاعتقاد. أما العكس فهو أن الحيوان المستنسخ إذا كان سليم وطبيعي يقدر يتزاوج وينجب مثل أي حيوان ثاني. الـ FDA وضحت أن الحيوانات المستنسخة ممكن أنها تستخدم في التكاثر الطبيعي أو التلقيح الصناعي، وأولادها يكونون نتيجة تكاثر طبيعي مو نسخ مستنسخة منها. زين، استنساخ الحيوان، اوكي شمس ليش تقولي لنا السالفة هذه؟ وش يخصها في معرض الفروسية؟ الحين بتيكم العلوم. في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية يعرض تجاربه الناجحة في استنساخ عدد من الحيوانات. فلو رحتوا لازم تمرون هناك تشوفونهم تعرفون معلومات أكثر. معروضين هناك التجارب الناجحة من الاستنساخ، منها استنساخ ماعز الألباين، وهي معروفة بأنها ممكن توصل 14 لتر من الحليب يومي. يعني هذه الماعز من فرنسا ومعروفة بأنها ما شاء الله عندها إنتاج غزير من الألبان، فاستنسخها شيء أيضا جميل. وبعد شو هناك؟ في الذئب العربي، تقريبا 28 ذئب عربي تم استنساخه بهدف المحافظة على السلالات المميزة وأكيد دعم التنوع الحيوي والأمن الغذائي. تخيلوا عندكم حيوان مميز جدا، إنتاجيته عالية ويحمل صفات نادرة، وتبون تحافظون على هذه الصفات، هني يدخل الاستنساخ. في مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية نجح الباحثون في استنساخ سلالة من الماعز اسمها الألباين، وهي واحدة من أشهر سلالات الماعز المنتجة للحليب. وبحسب المركز
الأنثى اللي تم است...

تنساخها توصل إنتاجيتها إلى أكثر من 14 لتر من الحليب في اليوم الواحد بس. الهدف هني مو بس تجربة علمية، الفكرة مرتبطة بعد بالأمن الغذائي والمحافظة على الحيوانات اللي تتميز بإنتاجية عالية. بس السؤال اللي يمكن يجي في بالكم، يعني بعد ما نستنسخ الحيوان خلاص كل جيل لازم نستنسخه بعدها؟ يعني هل يتكاثرون بالاستنساخ؟ الحيوان المستنسخ إذا كان سليم يقدر بعدين يتكاثر بشكل طبيعي مثل أي حيوان ثاني. يعني الاستنساخ يعطيك نسخة تحمل تقريبا نفس المادة الوراثية النووية للحيوان المميز، وبعدها تستخدم هذه النسخة في برامج تكاثر طبيعي عشان تزيد الأعداد. بس أولادها أو التكاثر هذا ما يكون نسخ منها، لا يقدرون يستنسخونها أنا في المعرض اللي لفت نظري ركاب ثلاثة من الركاب عندهم نفس الدي ان اي بالضبط، لانهم مستنسخين وما تقدر تميز اي شيء فيهم الا يحطون له علامه خارجيه عليهم عشان يقدرون يميزونهم. فبعد ما تستنسخ هذه الحيوانات اللي مهمه للامن الغذائي والبيئي تخضع لبرنامج تكاثر طبيعي عشان تزيد الاعداد، واولادها او نتاج التكاثر هذا ما يكون نسخ منها لأنهم يأخذون جينات من الأب ومن الأم مثل أي عملية تكاثر طبيعية. الموضوع ما وقف بس عند الماعز الألباني، وين راحت؟ الموضوع أيضا المركز نجح في استنساخ الذئب العربي ضمن جهود المحافظة على الحيوانات والسلالات النادرة. بحسب طبعا الباحث اللي راح تاخذون معاه اللقاء وتشوفونه بيشرح لكم يوم بتروحون، وصل العدد إلى 28 ذئب عربي مستنسخ. المشروع توسع أكثر بعد الذئاب، توسع أكثر عشان يشمل حيوانات أكثر تفيد المنظومة البيئية. في أنواع ثانية من الذئاب أيضا راح يتم استنساخها أو تم بالفعل. وكانت أنباء الإمارات أكدت أن نجاح المركز في استنساخ الذئاب العربية والذئاب البنية والشمال غربية إلى جانب ماعز الألباين. الجميل في الاستنساخ أنك بدل ما تقول نبي حيوان يشبه الحيوان في صفاته، العلم يعطيك فرصة تبدأ من نفس تركيبته الجينية النووية تقريبا، ومن هني نفهم أن الاستنساخ مو بس فكرة نشوفها في الأفلام وفي أفلام الخيال العلمي، اليوم صارت أداة تستخدم للمحافظة على السلالات ودعم التنوع الحيوي وحتى تعزيز الأمن الغذائي. مسمعينا بعد الفاصل بنتكلم أكثر عن معرض أبوظبي للصيد والفروسية، نترياكم لحظات وراجعين.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى ثلاث مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
4: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبو ظبي.

0: اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
1: هالصيف بخطوة بسيطة منك غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

مستمعينا، المدارس بدت بس الصيف بعدها ما خلص. ياس بلازا هالصيف تقدرون العائلة كلها تتجمع وتصنعون ذكريات جميلة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. تقدرون تستمتعون بإقامة مميزة تشمل وجبة الإفطار وخيار بين الغداء أو العشاء، بالإضافة لتذاكر دخول مدن ياس الترفيهية مع وجبات مجانية للأطفال لين عمر 12 سنة. أسعار الغرف خليني أخبركم، تعطيكم فكرة سريعة، تبدأ من 1075 درهم. هالعرض مستمر لين آخر 9 لين 30 سبتمبر. تقدرون تحجزون إجازتكم من خلال الموقع ماي ياس مياس بلازا اوكي ات مياس بلازا، وتقدرون تتابعون كل العروض هناك. هي ما تاخذون يعني على طول على الدراسه، شوي تدريجي. زين مستمعينا، بخبركم قلت لكم بعد الفاصل بتكلم شوي عن معرض ابو ظبي للصيد والفروسيه. المعلومه اللي قلتها لكم قبل شوي عن الاستنساخ شيء جميل جدا ويدعو للفخر انكم تعرفون ان دولة الامارات قاعدة تستفاد من كل التقنيات والعلوم الحديثة فيما يخدم الامن الغذائي، التوازن البيئي. فهذا شيء وايد مهم ان نعلم عيالنا عليه ويشوفوه قدام عينهم في معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسية. والمعرض اليوم يعتبر واحد من أهم المعارض اللي له مكانة خاصة في الإمارات وفي دول الخليج، وموعد يتريونه كل سنة محبي الصقور والخيل والصيد والبر والتراث. هالسنة المعرض رجع طبعا في أكبر دورة في تاريخه، ولأول مرة راح تستمر فعالياته 10 أيام كاملة، وفي مشاركة بعد كبيرة جدا، أكثر من 2400 شركة وعلامة تجارية من 71 دولة حول العالم شاركت في هذا المعرض. لكن اللي يميز المعرض صدق الشيء اللي يميزه فعلا مو بس ما شاء الله حجمه والمشاركات، يوم تدخل المكان وتشوف التراث الإماراتي قدامك حي، الصقور والخيل العربية، الهجن، الحرف اليدوية، الحياة في البر، حياة البر. وفي نفس المكان تشوف الاستنساخ، تشوف الذكاء الاصطناعي، تشوف أحدث التقنيات والابتكارات في عالم الفروسية والرعاية البيطرية ومعدات الرحلات، وأيضا المحافظة على البيئة. يعني الماضي والحاضر موجودين في مكان واحد. يمكن هذا واحد من أسباب تعلق الناس بالمعرض، لأن اللي يزوره مو بس الهواة والمحترفين. العام الماضي استقبل المعرض مئات الآلاف من الزوار، عائلات وأطفال وزوار من داخل الدولة ومن خارجها. والسنة بإذن الله في اهتمام أيضا واضح حبايبنا الصغار بالجيل الصغير في منطقة لصغار الصقارين وقرية للحياة الصحراوية، وتجارب أيضا وعروض وورش عمل تخلي الطفل يتعرف على التراث ويعيشه بنفسه. لأن التراث إذا ظل موجود في قلبه رح يكبر. التراث إذا كان مجرد صورة نشوفها يمكن هني أو مع الوقت نبتعد عنه، لكن يوم الطفل يشوف الصقر عن قرب ويتعرف على الخيل ويسأل عن السلوقي أو السلق ويعرف كيف عاش أهل الإمارات، هني التراث ما يعود بالنسبة له قصة يحكيها أو يسمعها، يصير تجربة حقيقية هو عاشها بنفسه. وهذا يمكن سر نجاح معرض الصيد والفروسية طول هالسنوات، إنه ما يقول للجيل الجديد تعال شوف الماضي، لا، يقول له تعال هذا إرثك وخذه وياك للمستقبل.

0: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي ام سي. زورونا في جناح بن حمودة للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي ام سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمودة للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
6: مستمعينا، مرسى السعديات أحدث وأرقى وجهة على الواجهة المائية في أبوظبي، وقريبا في جزيرة السعديات. طبعا المرسى مستلهم من البحر، والمكان مفعم بروح الثقافة، وكلها تجسد وجهة جميلة وتعتبر وجهة أيضا لا تنسى، ورح تغمرك بإحساس جميل لا يفارقك. يعني أنا أعتقد كل حد زار أو راح جزيرة السعديات محسنا، كل شيء نفسيا يتحسن. المكان جميل، المكان رائع، وفي صروح ثقافية رائعة، وشاطئ أروع، بحر جميل. تقدرون تشوفون حتى الدلافين، على فكرة تقدرون تشوفونهم، سلاحف في أماكن. المهم أباكم تزورونها إن شاء الله في الويك إند، وتستعدون تستمتعون بمرسى السعديات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
7: شيخة شويخ
5: شويخ يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
7: صدقتنك حبيبتي مصدقتنك، لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسه وبنتواصل مع الجهات المختصه بعد، تمام؟
8: ان شاء الله امي.
7: خلاص هدي حبيبتي هدي
8: ان شاء الله.
9: من السالفه اللي قلتيها الواضح ان تنمر الكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، واحنا بنساعدك لا تحاتين، اهم شيء انك تتكلمتي.
5: كنت خايفه بس الحين حاسه ان في حد واقف وياي.
6: الحين عرفتي ان السكوت ما كان حل، انت قويه وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
11: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أتماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
12: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحباً بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
13: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
14: أم صيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.
15: مستمعينا بنترككم اليوم مع فكرة وايد بسيطة لكنها وايد عميقة وجميلة وكبيرة في معناها. الوطن ما تقدر تبني بس وانت بعيد قاعد متغرب في أحسن الجامعات في العالم عشان ترجع وتخدم بلادك، كفو عليك، لكن أيضا يبنيه كل واحد منا ومن مكانه، يبنيه الأب وهو يربي عياله على القيم والأصول والسمع، والأم وهي تملأ كل زوايا البيت من روحها وأصالتها، تخلي البيت والمكان الصغير هو الوطن الصغير اللي يعيش فيه عيالها ويخرجون منه بأحسن الأخلاق للوطن الكبير الإمارات. المعلم هو يزرع علم يثمر بعد سنوات في حياة الإنسان. الموظف هو ينجز عمله بإخلاص حتى لو ما حد شافه. صدقوني الأوطان تكبر بهذه الأمور، كل واحد فينا لا بصمة حتى لو ما يحس، يعني هم مستصغرها لكن هي مو صغيرة، هي كبيرة. في أشياء نفكرها صغيرة في وقتها لكنها هي اللي تصنع الفرق مع الوقت. وفي الإمارات كل واحد منا، أنا وأنت، جزء من هذه الحكاية. كل واحد منا يكتب سطر أو صفحة في تاريخ نجاحات بلادنا، نخدمها بضميرنا ونحفظها بسلوكنا وقيمنا، ونرد جميل الوطن بأن نكون أفضل وأحسن ونقدم أحسن ما عندنا في موقعنا كل يوم. الله يحفظ الإمارات، وطن نكبر به ويكبر بنا. شكرا لكم مستمعينا، وأتمنى لكم اليوم إن شاء الله يكون سهلات مشاير خير ويوم موفق للجميع، للطلاب في مدارسهم، للموظفين في مكاتبهم، للي ردوا من الإجازة وبيبدون دوامهم. كنا وياكم في هذه الرحلة الصباحية، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد. شكرا لكل من شاركنا وتواصل معنا، فاطمة، ساهر ليل، كلكم على إمارات FM لايف على تيك توك، وأيضا كل من استمع لنا بصمت من خلال الأثير. نشوفكم باكر على خير، فمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: يقدم هاتف سامسونج جالاكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2,000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار.

أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
0: عام دراسي جديد،
2: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

سرحت يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خليك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام، ويسعد لي جوك.

0: النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: الساعة الآن 11:00 صباحاً في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
0: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: عام دراسي جديد.
3: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا، أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق، أمورك طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام. ما فيني نوم الصبح، يلا قوم. ما أقدر أقوم في السيارة، يالس نعسان. يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Really good music.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-30، دبي 39-30، الشارجة 40-29، عجمان 40-29، أم القيوين 40-28، رأس الخيمة 40-28، الفجيرة 32-30.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جت سكي ولا سكيينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأجل.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
5: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: وبرامجنا على هواك. بس التواصل بيكون عليه.
1: المرأة هي خت الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
2: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
3: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
2: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار

0: مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: أبوظبي 41-30، دبي 39-30، الشارجة 40-29، عجمان 40-29، أم القيوين 40-28، راس الخيمة 40-28، الفجيرة 32-30.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نرجع الماضي تعال أرجوك ساعدني وداع الهجر أنا راضي إذا بقرب

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري على التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية. تألق قطاع الطيران الإماراتي بجوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2026، حيث حصدت الاتحاد للطيران جائزة أفضل طاقم ضيافة جوية للعام السادس على التوالي، وجائزة أفضل درجة سياحية على متن طائرة، كما حصد الطيران الإمارات جائزة أفضل درجة أولى على متن الطائرة وأفضل شركة طيران على مستوى عالمي، في وقت حصلت فيه فلاي دبي على جائزة أفضل شركة طيران للربط الجوي في الشرق الأوسط. أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توجيه معاملات ضريبية لضريبة القيمة المضافة بشأن آلية تحويل قيمة العملات الرقمية إلى الدرهم الإماراتي، حيث أكدت أنه يجب على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد عملة رقمية أو توريد سلع أو خدمات يكون المقابل المستلم عنها في شكل عملة رقمية تحويل قيمة العملة الرقمية إلى الدرهم الإماراتي لأغراض الإفصاح الضريبي. الخبر الأخير، قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 90 دولار و 31 سنتا للبرميل بحلول الساعة 4:36 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 85 دولار و 23 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: منصور منصور بسرعة، وينك؟
5: ها ها، خير، شو مستوي؟
4: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
5: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
4: شو يعني وين الجواز؟
5: ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
4: لا والله، شو يعني كان عندك؟
5: خلاص هذا لقيته،
4: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
5: ليش؟ وين بنصير؟
4: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
6: من الاثنين لين الخميس
4: إمارات FM،
6: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
4: ضاع.
6: والجواز؟
4: ضاع.
6: والشنطة؟
4: ضاع.
6: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
7: الفريج

0: مساء مختلف اليوم وصباح مختلف أيضا. في رنة خاصة كانت رنة المنبهات في كل بيوت إمارتنا الحبيبة، وكانت أبكر من المعتاد. شنط رجعت تنحط على الظهور، وملابس مدرسة جهزت من في الليل، وبيوت رجعت لها جملة فقدناها فترة، يعني جمل كثيرة من بينها لا تأخر على المدرسة، أخذت اللانش بوكس مالك، كتبك موجودة. بعد إجازة طويلة وسهر وسفر وراحة، اليوم نفتح صفحة جديدة، سنة دراسية جديدة فيها طموحات جديدة، صداقات جديدة، وأحلام يمكن تبدأ صغيرة على كرسي الفصل وتكبر يوم بعد يوم. مساء الخير على كل طالب وطالبة رجعوا اليوم من مدارسهم وهما بكل فخر وكل حب، وشافوا ربعهم بعد مدة.
1: الفريج.
0: نقول لعيالنا لا تفكرون في السنة الدراسية على أنها كتب وعلى أنها امتحانات وعلى أنها واجبات بس، يمكن هالسنة تكون السنة اللي تكتشفون فيها شيء تحبونه، أو موهبة ما كنتوا تعرفون أنها فيكم، أو حتى صديق يظل معاكم سنين طويلة. سنة دراسية جديدة بدت، ويا رب تكون سنة نجاح وفرح وذكريات حلوة لكل عيالنا. قولوا لي اللي ودوا عيالهم مدرسة اليوم كيف الوضع؟ من صباح الله خير؟ كان حب سوالف ولا متأخرين؟ واللي صارخ هني واللي نادي هني؟ شو كانت بالضبط؟ وينكم يا هالمدارس؟ الله يبارك لنا في عيالنا، ويا مرحبا الساعة بالموجودين معانا عبر التيك توك وعلى 6551212 من داخل

داخل الدولة. أما مخارج الدولة على 00971-655-1234 جاهزين علشان نسافر لدولة من الدول الجميلة. بنشوف. حيا الله هالجامعات كلكم كلكم.

من دولة إلى دولة ومن قصة إلى قصة نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم في برنامج

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

تخيلوا معاي بلد جزء من أراضي أصلاً تحت مستوى سطح البحر، بلد عاش أهله مئات السنين وهم يتحدون الماي، يبنون السدود ويحركون الطواحين لين قدروا يحولون البحر نفسه إلى أرض يعيشون ويزرعون عليها. بلد إذا وصل الربيع تتحول أراضي لين سجادة ضخمة من الأحمر والأصفر والوردي والبنفسجي، ها عرفتوا؟ وإذا دخلتوا بعض القرى يمكن ما تسمعون صوت سيارة واحدة لأن الشوارع هناك عبارة عن قنوات مائية. اليوم رحلتنا إلى هولندا، بلاد الطواحين، التوليب، الجبن، الدراجات والقنوات المائية. لكن خلف هالصورة الجميلة في هولندا قصص وايد غريبة، وأنا لعبتي القصص، مدن مخفية خلف التاريخ وأساطير وقصص يمكن ما تتخيلونها. ربطوا الحزام لأن إحنا الحين راح نطب وطب طيارتنا في هولندا. أول شيء، أصلاً هولندا موجودة في شمال غرب أوروبا وتحدها ألمانيا وبلجيكا وبحر الشمال. عاصمتها الكل يعرفها أمستردام، ولكن مقر الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا موجودة في لاهاي. ومن الإمارات لين أمستردام رحلة مباشرة 7-8 ساعات. الاسم الرسمي حق دولة مملكة

تحبون يعني إلى حد ما تروحون هذه الأماكن اللي فيها طبيعة كثيرة؟ أتري تواصلكم مستمعينا على الموجة الصح. بعد الفاصل رح نرجع نتواصل وياكم، حياكم الله.

0: صيف غريس
1: على إمارات FM. صيف غير غير غير غير صيف غير على إمارات FM.

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج.

0: سألتكم سؤال، قلت لكم لو يعني الهولندي فكرتوا فيه إنه يكون واقف على أرض ولكن البحر أعلى عنه، تصدقون هذا الشيء ولا لا؟ هذه مش مبالغة، جزء كبير من هولندا أراضيها منخفضة وايد، وبعض المناطق موجودة تحت مستوى سطح البحر، وعبر التاريخ كان الخوف الأكبر عن الهولنديين إن يهم فيضان، لكن بدال لا يشردون من البحر قرروا إن يحاربونه بالهندسة، بنوا السدود والحواجز واستخدموا الطواحين عشان يضخون الماي من الأراضي المنخفضة، واستصلحوا مساحات من البحر والبحيرات وحولوها لين أرض يابسة. وعشان شي الطاحونة الهولندية مو مجرد منظر نستانس عليه ونخطف بالسيارة ونقول الله وايد حلوة ونحطها في بوست. الطاحونة كانت في يوم من الأيام جزء من معركة بقاء شعب كامل مع الماي. تخيل انت ما تحارب عدو، انت تحارب ماي. عاد بالله شلون تفهم الماي انك تفايز؟ ومن أفضل الأماكن اللي تقدر تشوف من خلالها الكندر جيك هي مجموعة شهيرة من الطواحين التاريخية موجودة وين؟ موجودة في هولندا. ما تذكرون أيام قبل لما كنا نشوف رسوم متحركة عن دون كيشوت؟ ودون كيشوت كان شو يسوي؟ كان يتراوى له أن الطواحين عدو فكان يحاربها. فأذكر أول مرة في حياتي يمكن عرفت أن في طواحين في هولندا من قصة دون كيشوت، وبعدين قريت عنها هذا الكتاب اللي يتكلم عن دون كيشوت، وتعتظم يعني تعتبر من أعظم الروايات العجيبة اللي ممكن أن الواحد يقراها، هي شخصية مشهورة يعني. خلونا ناخذ هالفاصل واقول لكم قصص الطواحين، ذهبوا نفسكم.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

0: شخص فيكم راح هولندا واستغرب من الأشياء الجميلة اللي موجودة عندهم وغرائبهم وعجائبهم، واللي في ناس انغرموا في شيء اسمه أمستردام؟ أول ما نوصل أمستردام لا تستعجلون وتاخذون سيارة، خلونا نمشي شوي، لأن جمال أمستردام الحقيقي يبدأ يوم تدخل بين شوارعها وتشوف القنوات المائية قدامك، والدرجات تمر من كل صوب، والبيوت الهولندية القديمة واقفة على حافة الماء، وفي الليل تتغير المدينة، تنعكس ليتات البيوت والتسور على الماء، والقوارب الموجودة تتحرك بهدوء، وتحس للحظة إن المدينة كلها عايمة فوق الماء. والغريب إن الهولنديين ما تعاملوا مع الماء كعدو من قرون، وهم يبنون السدود والقنوات وأنظمة إدارة المياه كأن قصتهم كلها قايمة على أن يتحدون شيء واحد، كيف نحن بنعيش في أرض يهددها الماء بدون ما نودرها؟ لذلك تلقون العمارة والهندسة اللي صايرة في أمستردام شيء عجيب وغريب من نوعه. الناس كثر ما يقدرون حاولوا أن بالهندسة والعقل يخلون هذه الأرض خدمة لهم، وأن الماء بدون لا يكون عدو صار صديق. عشان كذي الناس لما تروح هناك تنبهر في كمية الماء اللي محاوطة المنطقة، وأن شو هالأجواء الجميلة والحلوة، ولكن ما يعرفون أنهم عانوا وايد علشان يوصلون لهذا الليفل من والاختراعات من أن الماء يكون في خدمتهم. عسى دوم يا فاطمة تعيشين هاللحظة. 600-551-12 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-600-551-34. يا ترى هل أنت من الناس اللي ممكن في يوم من الأيام صارت أشياء في حياتك بدال لا تكون عدوة لك خليتها صديقة، وقدرت وتشطرت أن تسير المواضيع لصالحك، وأن لا يمكن أنك أنت تنحني لأشياء؟ مرات بمثل هذه الأمور نقعد نفكر في حياتنا، وأنه مو بس البلدان لها طريقة في أن يعني يخلون الأشياء تخضع لهم، وإنما في ظروف أيضا في حياتنا ممكن نخليها لصالحنا في يوم ما. على التيك توك يا مرحبا الساع، أترياكم وأتري تواصلكم، وبشوف شو بتقولون البدور المرزوقي. حكيم، حيا الله حكيم، أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. بنسمع أغنية للفنانة أصالة، ومن عقبها عبد المجيد عبد الله. أصالة كانت من طلب فاطمة الزعابي، قلنا لها فالج طيب. مرحبا يا أم كي، مرحبا. بناخذ هذا الفاصل وتسمعون حضرة الموقف.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

0: المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: الورد الطبيعي من الأشياء اللي أعتقد الرجال والنساء على حد سواء يتفقون على جماله، لكن التوليب الزهرة اللي خلت هولندا تصاب بالجنون. إذا قلت لكم هولندا، غالباً أول صورة بتي في بالكم طواحين، قنوات مائية، حقول تولب تمتد بألوانها لين آخر النظر. لكن اللي يمكن يفاجئكم أن التولب مو بهولندي. الزهرة هذه وصلت لين أوروبا من الدولة العثمانية في القرن الـ16، وبعدها دخلت هولندا وأصبحت مع الوقت مرتبطة فيها، لدرجة أن اليوم بالكاد نذكر التولب بدون ما نذكر هولندا. لكن قصتنا مو بعن جمال هالوردة، قصتنا عن الفترة اللي خلت بعض الهولنديين يشوفون يعني التولب نفسه بأنه كنز في القرن الـ17 وتحديدا في ثلاثينياته. هولندا كانت تعيش فترة ازدهار التولب النادر، أصبح رمز للناس الثرية واللي عندهم بيزات. عندك تولب معناته عندك بيزات، أنت كشخة وأنت والتجار. وكل ما كان لون الزهرة ونقوشها أغرب زادت الرغبة فيها، والظاهر أن تبدأ البصلة الخاصة فيها أو البذرة اللي فيها ترتفع ويرتفع سعرها. لكن يا ترى الهولنديين شو سووا؟ بتعرفون بعد الفاصل.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بداية العام الدراسي الجديد، وتمنى لهم عاما متميزا يضيف إلى المسيرة التعليمية مزيدا من النجاح والإنجاز. وأضاف سموه عبر منصة إكس: أبناؤنا ثروتنا الحقيقية، ولذلك أدعوهم إلى استقبال العام الدراسي الجديد بالأمل والطموح والمثابرة والاستفادة من كل فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات الحياتية، وأدعو الأسرة والمدرسة إلى التعاون والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال تقبل على تحصيل العلوم ومهارات المستقبل بشغف، وتؤمن بأن التعلم مسيرة متواصلة مدى الحياة، وتعتز بهويتها وقيمها وأخلاقها، وتسهم في بناء المستقبل المشرق للوطن. من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: اليوم يبدأ عام دراسي جديد، وتبدأ معه رحلة أكاديمية وعلمية جديدة لأكثر من 1,277,000 طالب في دولة الإمارات. ومع بداية كل عام دراسي تسري في مجتمعنا طاقة جديدة وحركة متجددة وأحلام جديدة لأطفالنا وطلابنا بمستقبل أفضل وأجمل. وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة كلمة إلى الكادر التعليمي والإداري، مؤكدا أنهم أساس رحلة أبنائنا التعليمية. وقال سموه عبر منصة إكس: إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين، أنتم أساس رحلة أبنائنا التعليمية، وأثركم يبقى معهم لسنوات طويلة. وأضاف سموه: امنحوهم مساحة للسؤال والتجربة، وشجعوا فضولهم وأفكارهم وطموحاتهم، نثمن جهودكم ونقدر دوركم في بناء جيل طموح يسهم في مستقبل الوطن. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وذلك في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. الخبر الأخير، أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عار من الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

أنا قلت لكم إن سالفة التوليب قصتها قصة ويا الهولنديين، وقلت لكم إن في القرن 17 وتحديداً ثلاثينياته هولندا كانت تعيش فترة ازدهار. التوليب النادر صار له مكانة للثراء، كاشخ بتوليب يعني أنت واو. بدأت أسعار بعض الأبصال ترتفع، والأبصال هي شو اسمه يعني أساس الوردة أو البرعم، برعم الوردة يعني، وترتفع وترتفع، والناس ما قاموا يشترون توليب لأنهم يحبون يشترون هالورد. البعض صار يشتري لأنه يتوقع يبيعه بسعر أغلى. تخيلت أنك أنت تشتري مصباح وبعد مرور مدة تخشه لأنه كهرمان ولا ما أدري شو، وعقب تحطه مزاد عقب يزيد سعره. نفس الشيء التوليب في هولندا، وهني صارت المضاربة. واحد قام يشتري ربطة يعني على بصلة اليوم اللي هو يعني براعم التوليب، وباكر يتوقع إنه راح يبيعها حق شخص ثاني بسعر أكبر. بعض الأصناف النادرة صارت أسعارها توصل لمستويات خيالية، يعني بسبب أن الناس صارت شغلها الشاغل موضوع بصلات التوليب أو براعم التوليب، لدرجة الفقارة والمساكين قاموا يتاجرون فيها. صار من الآخر وول ستريت ستوك، صارت بورصة بس بالورود. من أشهر أنواع التوليب اسمه سمبر أوغستس، هي توليب بيضة فيها خيوط حمراء كأن شخص مرر فرشة حمراء على كل بتلة تخص الوردة، وكانت وايد نادرة. والغريب اليوم نعرف أن بعض هذه الخطوط الجميلة خلت الناس مهووسين بالتوليب، كانت نتيجة فيروس أصلاً صاير في الوردة عشان شي غير ألوانها. تخيلوا، مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني الشيء اللي اعتبروه قمة الجمال والندرة كانت في الحقيقة علامات مرض على ورود التوليب. لكن في هولندا وقتها ما كان في أحد يفكر بهالطريقة، الكل كان يبغي يشتري، والكل مقتنع أن السعر راح يرتفع كنا بورصة، لين سنة 1637 فجأة الناس كانت تختفي. No buyers، ما في ناس تشتري. وفي واحد من المزادات الأبصال أو براعم الورد ما لقيت أحد يشتريها بالأسعار المطلوبة، وبدأ الخوف ينتشر. واللي كان يقول بالأمس اشتري اليوم باكر أغلى، صار اليوم يقول بيع بسرعة قبل لا ينزل أكثر. وبدأت أسعار التوليب تنهار، بورصة الورد راحت في هولندا. وكذي دخلت القصة التاريخ باسم توليب مانيا، يعني جنون التوليب. والله يا زيني أصير مينونة على ورد، أحسن من ما مينونة على مشاكل الحياة. لكن في نقطة مهمة، بعض القصص الشعبية بالغت بعدين في تصوير الكارثة يعني، وكأن الاقتصاد الهولندي كل نهار عشان التوليب. المؤرخين اليوم يشوفون حجم الضرر كان أضيق بوايد من الصورة الأسطورية اللي منتشرة، ومع ذلك بقت القصة حية لأربع قرون، وصارت اليوم مثال يذكر أن كل ما ارتفع شيء بصورة جنونية لأن الجميع مقتنع أن في شخص ثاني بيدفع أكثر يقولون له توليب مانيا. والأجمل أن بعضها يعني بعد كل هالقرون التوليب ما اختفى من هولندا، بالعكس اليوم إذا زرتوا هولندا في موسم الربيع بتشوفون حقول كاملة من التوليب، خط أحمر وخط أصفر وبنفسجي، يا الله ما جمال المكان. طبعا ما رحت بس يعني شفت الصورة. ك
كأن الزهرة اللي سببت يوم حالة من الجنون الاقتصادي رجعت لمهمتها الأصلية أنها تكون وردة حلوة بس. لو كنتوا عايشين في هولندا في عام 1637 وانت بسيفك وفارس مغوار وعندك حصانك وكل اللي حولك يشتري توليب ويقولون لك الأسعار بترتفع، نظام بورصة يعني، بتدخل وياهم وبتقول فرصة ما تكرر ولا انت مالك شغل؟ يلا شاركوني، منو فيكم ممكن يستعد انه يدخل جنون التوليب ويشوفه بورصة ما بعدها بورصة؟ نسمع استكثرك وقتي علي وغدابك. عبد المجيد يقول، مرة رائع عبد المجيد.

0: você pra mim.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

حياكم الله، واللي يبى يتواصل معنا على 600-551-212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234. أهلا وسهلا.

عادات الزواج في هولندا يعني تتوقعون نفسنا ولا في أشياء مختلفة عندهم؟ الزواج في هولندا أصلاً قبل يوم كانت التفاصيل الصغيرة تقول لك قصة كاملة. خلونا نرجع بالزمن لهولندا القديمة، بما أننا قاعدين نتكلم عن التوليب القديم وكيف كانت البورصة عندهم عبارة عن ورود. قبل قاعات الأفراح والفنادق وفساتين العرس غير عن الشكل الحين. في القرى الهولندية الزواج ما كان مجرد علاقة ما بين شخصين، لكن كان حدث تدخل فيه العائلة والمجتمع كله، الكل يدخل في عرسك، ما في بس أنا كيفي والزم علي نفسي وأنا بفكر، لا ما يعطونك فرصة وعلي. وكانت العادات تختلف من منطقة لثانية ومن طائفة لطائفة. ومن الأشياء الحلوة أن الملابس نفسها كانت تقول كثير عن العروس. في بعض المجتمعات الهولندية القديمة كانت يعني النساء يلبسون أزياء محلية مميزة وأغطية رأس وزينة تختلف حسب المنطقة والحالة الاجتماعية، يعني تمد ريولك على قد الحافك. يعني أحياناً مجرد ما تشوفين لبس حرمة وزينتها أهل المنطقة يعرفون معلومات عنها وعن مكانتها الاجتماعية كم عندها رصيد في البنك. أما ليلة العرس فكانت القرية كلها تحتفل ويحسون أن كلهم عندهم عرس، لكن الزيارات الموسيقى الاحتفال كان جزء مهم من المناسبة، وبعض الأعراس تمتد احتفالاتها لأكثر من يوم بحسب المنطقة وقدرة العائلة. لكن عندهم عادات قديمة طريفة الضحك مثل الشجرة أو الغصن الاحتفالي. في بعض مناطق هولندا كانوا الربع والجيران يزينون مدخل بيت العروسين بالخضرة والأغصان والورد، كأن يعلنون القرية هني في هالبيت بدأ الحب. وفي بعض التقاليد الأوروبية والهولندية القديمة كانت الخضرة ترمز للحياة والخصوبة والاستمرار. لكن الزواج أول ما كان كله رومانسية، في المجتمعات الصغيرة كانوا رأي العائلة والوضع المادي والديني والاجتماعي كان له وزن كبير في اختيار شريك الحياة. يعني أحيانا حتى الهدايا اللي تدخل بيت الزوجية كانت عملية أكثر مما تكون في

ضخمة وبراند وليمتد اديشن ها قبل ما يتشرطون. بس الحين من أجمل الأشياء في القرى الهندية الهولندية إن العرس كان حدث اجتماعي، الفريج كله يتكلم عنه، الجيران يساعدون، العائلة تجهز، والكل يعرف العروس والعريس. يعني تخيلوا قرية صغيرة، بيوت خشبية، كونكريت، مش كونكريت، ما كان عندهم كونكريت، كان عندهم طابوق، هي طابوق، قنوات مائية تمر فيها، والناس لابسين أزياء تقليدية. فجأة تسمعون أجراس الكنيسة، والكل يعرف أنه في اليوم عرس. بعد ما تنتهي المراسم تبدأ الوليمة والاحتفال، وفصل جديد في حياة الشخصين والقرية كلها، كان القرية كلها متزوجين معاهم. يمكن أعراسهم القديمة ما كان فيها فنادق ضخمة وديكورات وكوشة وحركات، لكن كان فيها شيء نفتقده اليوم، أن القرية كلها تشارك في صناعة ذكرى العرس. الحين بسألكم أنتو يلي تسمعوني مرات FM، لو خيروكم بين عرس هولندي قديم أنت تعرس به، مش تاخذ هولندية، لا يعني الديزاين والأشياء تكون نفس الهولنديين، في قرية صغيرة طواحين وقنوات وورود، وهذا عرسك، ترضى ولا تبغي العرس الفخم حين وكوشة وفندق فايف ستار وهالحركات؟ أبغي أعرف رأيكم. سالم النعيم يقول لا، أوكي قولي شو تبغون؟ تبون العرس الهولندي القديم البسيط اللي الفريج كله يشارك فيه وفي بيتكم تسوونه ورود وطواحين، ولا تفضل العرس الآن اللي وبذخ الدنيا ومهار ومتشوس وعلى فايدة؟ قولوا لي، ترياكم على الموجة الصح.

0: محطتنا اليوم
1: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
0: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

يا زين هولندا ويا زين الناس اللي راحوا هولندا وخبرونا عن أشياء صارت لهم في هولندا. أحب أقول لكم شغلة، إن هولندا عندها فلكلور وايد غني، وهذا الفلكلور يتكلم عن معظم الأساطير الشعبية اللي في هالبلد. خلونا نترك شوي أمستردام وأضواءها شوية ونروح للريف الهولندي، وإلى زمن ما كانت في شوارع فيها ليتات، وكان المسافر يمشي بالليل بين الغابات والحقول على ضوء القمر. وكان في قصة قديمة عن مخلوقات يسمونها النساء البيض، وايت ويفين، يعني وايت وومن. حسب الفلكلور الهولندي كانوا يقولون ان هذه الكائنات تطلع قريب من التلال القديمة والمقابر والغابات، خصوصا لما ينزل الضباب. فتخيلوا المنظر، انت تمشي بروحك والجو بارد وما تسمع غير صوت خطواتك، فجأة تشوف وسط الضباب شيء ابيض يتحرك. في البداية تقول مجرد ضباب، لكن الشكل يبدأ يقترب، والحرمة لابسة ابيض. الروايات تختلف، بعضها يقولون ان اسمها ويت وذن، كنساء حكيمات يمتلكون معرفة غامضة بمثلا قصص وحكايات تخوف وتضيع المسافرين. ما ادري ايش حقه حاطه دوم المسافرين، بس اوكي. والشيء المرعب في الاسطوره ان الضباب نفسه كان جزء منها، لانك ما تعرف الشيء الابيض اللي شفته يتحرك بين الشير هل كان فعلا ضباب ولا كان شيء واقف داخل يراقبك. يعني ساير انت هولندا تتمشى وتستانس وتتبذخ، فجأة out of nowhere تطلع لك حرمة لابسة بيض تنكد عليك سفرتك. تخيلوا معاي انك في ريف هولندا الساعة 2 بالليل، شو مطلعك؟ ما ادري، بس لقافة. في ناس وايد يسافرون شي ملقوفين يعني. تعرفونهم هالملقوفين صح؟ فاطمة دامنا ضحكتي تدرين تعرفينهم. وشفتوا من بعيد هيئة بيضة واقفة بوسط الضباب، تقربون؟ تنادي؟ ولا شو تسوي؟ ولا تسألها وين رايحة؟ وين رايح؟ بسهولة هانت العشرة عليك؟

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: خلونا نروح لمكان مختلف في هولندا، بعيد عن أمستردام وبعيد عن حقول التوليب والطواحين، لمقاطعة زيلاند وين البحر كان دايم جزء من حياة الناس ومصدر للرزق، وفي الوقت نفسه الشيء اللي كانوا يخافون منه أكثر من أي شيء. كان في بلدة قديمة اسمها هذه البلدة ويستنز هاون، هي بلدة ساحلية يعيش أهلها على البحر حداقة. كل صبح يطلعون الصيادين بقواربهم، وكل مساء يرجعون محملين بالأسماك، يعني من الآخر أهل زفر يحبون السمك. وكان المينا مصدر الخير والرزق حق أهل البلد. لكن حسب الأسطورة في يوم من الأيام طلعوا عدد من الصيادين للبحر كالعادة، كان الجو حلو هادي، عقوا الليخ في الماي وتريوا. بعد فترة حسوا ان الشبكة صارت وايد ثقيلة ثقيلة ثقيلة بشكل غير طبيعي، ماتوا من الوناسة الصيادين وقالوا اكيد اليوم صدنا شيء كبير، يا ريور حوت ما يكثر، هامورة، لا ايش اقول، سبيطي يعني. وبدوا يسحبون الليخ، اسحب لا تسحب، اسحب لا تسحب، والشبكة تصعد شوي شوي من الماي. لكن لما وصلت لين قريب سطح البحر كانوا يوقفون، لان الشيء الموجود داخل الشبكة ما كانت سمكة، كانت بنية، أو على الأقل نصها بنية والنص الثاني ذيل سمكة.

كانت حورية بحر. تخيلوا الموقف، انت صياد عشت حياتك كلها في البحر، سمعت آلاف القصص عن الأشياء ومخلوقات البحر، لكن كنت تقول خرافة، صيادي ما عندهم شغل، واحد يقص على الثاني قاعدين في نص البحر وكل يقولون خرافات، تنين وما أدري شو، واحد يسبح، كله مو بحقيقة. فجأة الخرافة موجودة قدامك، لا وداخل الليخ الخاص فيك. بحجز لك تذكرة، بس انت تخيل الحين، انت مو قادر تتخيل، قادر الله يهديك اوديك هولندا، صبر شوي نطرش عليك حورية البحر هذه. الحورية طبعا قاعد تعافر وتحاول ترجع بالماي وتتحرك وتقاوم، الصيادين واقفين مصدومين وعلي عليهم، لكن بدال لا يقطعون الشبكة ويخلونها تروح قرروا ان ياخذونها معاهم عاد لقافة، يمكن بالفضول يمكن بالطمع ويمكن لان عرفوا ان الشيء اللي صادوه ما شافه انسان قبلهم، لكنهم ما كانوا يعرفون ان في شيء ثاني. في شيء ثاني كان يراقبهم من البحر، وعلى حسب القصة طلع بالقرب من القارب في مخلوق ثاني. منو هالمخلوق اللي قاعد يطالعهم صايدين؟ أحد يعرفه؟ حبيب حورية البحر. زين لكم خليتوا حبيب حورية البحر يعصب؟ حورية بحر ولكن ذكر، طلع من الماي وقعد يشوفهم وهم ياخذون حبيبته وخطيبته بعيد عنه اللي هي حورية البحر. وتقول الأسطورة إنه يوم خلاص خاب ثنا راح لهم، تكفون يا ليواد رجعوا لي حبيبتي حورية البحر. قالوا أوه بعد حورية بحر بس ذكر، ريال وحرمة طلعوا، وتم يتوسل ورجعوها، رجعوها دافع مهرها، مكلم أبوها رجعوها. ترى هي ما تنتمي لكم، لكن الصيادين قالوا له يلا ارجع مكان ماية، كفاية علينا حبيبتك، احنا ماخذينها وخلاص تمام. ووصل القارب لين المينا، وهني حورية البحر ولكن الذكر ابتعد عنهم وتغير كل شيء. فجأة الرجل البحري هذا وقف عن انه يترجاهم، كان يتحول حزنه لغضب، ويقولون انه رفع ايده صوب البلدة اللي يشوفها من بعيد واطلق عليها قوته القاهرة، تقال ان اسمها لعنة اللي هي وستنهاوسن، لانكم اخذتوا منه حورية البحر احنا بناخذ كل شيء تملكونه من عندكم. ورجع للاعماق، وفي البدايه اهل البلد ضحكوا، قالوا شو معصب ما دبوزه شبرين يبغي حوريه البحر خطيبته، والله ما بنعطي، ايش بيسوي يعني، شو يقدر يسوي، عندنا مينش زينه وسفن وتجاره واكل وشرب ورزق ودنيا. لكن بعدها بدا يصير شيء غريب، المينا اللي كان مصدر ثروتهم بدا يتغير، الرمل زاد، الممرات المائية صارت أصعب على السفن، المكان اللي كانت تدخل في القوارب بسهولة قام يختنق من الرمل. مع مرور الوقت بدأ المينا يفقد أهميته، والسفن قلت والتجارة تراجعت، والبلد كله اللي كان يعيش على البحر الرزق وقف. أيوة هي هذه أسطورة هولندية، اسمعها يا ركان. والبلدة اللي كانت تعيش من البحر بدأت تشوف البحر نفسه يسحب منها الرزق، وهني رجعوا تذكروا خطيب حورية البحر، وقالوا ان خطيب حورية البحر ما نسى. يقولون ان صيادين المنطقة لما يشوفون البحر هايج والليل ظلام، يعني وايد مظلم بصوب البحر تحديدا ذاك الصوب، كانوا يسمعون أصوات غريبة جاية من صوب الماء، أصوات ما يعرفون إذا كانت ريح، حد يصيح، أو نداء شخص فاقد حد من بعيد. بعض الروايات يقولون إن ربطوا مصايب المكان بحورية البحر اللي صادوها، ما أدري إيش هاللقافة.
فاللي صار الضباب قام يغطي الساحل والبحر صار أسود والدنيا خلاص، وقالوا شو الحل؟ ولا يسمعون أصوات ناس تصيح في البحر وهم أهل حورية البحر، وتذكروا كلام خطيبهم. اليوم طبعاً المؤرخين الجغرافيين يفسرون تغيير المواني والسواحل الطبيعية بسبب الرواسب اللي صايرة في البحر، والسالفة لا فيها عروسة بحر ولا شيء، وهذه كلها خرافات قديمة، ولا البحر يغضب ولا هذا، ولكن عوامل الجو والتعرية وما إلى ذلك اللي أدت إلى تغيير منافذ هذه الجزيرة. فبأمانة لو في يوم من الأيام صد حورية بحر، هل بترجع البحر إذا ترجتك؟ ولا أنت من الناس اللي تقول لا، لقيت شيء قوي مستحيل أرجع البحر، أبغيها تتم وأبغيها تكون شاهدة على نجاحاتي في المستقبل، لأن بكون أنا إنسان كل الجزيرة بتتكلم عني. وخلي دون القلم.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم. وأوضحت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير الصواريخ قبل أن تشكل تهديدا للمواطنين أو الممتلكات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزيرة خرج مركز صادرات الطاقة الرئيس في إيران يجري تدميرها إلى حطام، وكان نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية تمر عبر جزيرة خرج قبل اندلاع الحرب، ويقوض أي استهداف واسع لها قدرة طهران على تصدير الطاقة ويشكل ضغطا إضافيا على اقتصادها. هذا وقصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية بمضيق هرمز ردا على استمرار استهداف إيران الناقلات التي تعبر المضيق وتهديد الملاحة البحرية. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تتجه إلى فرض عقوبات ثانوية جديدة على إيران بصورة أسبوعية ضمن استراتيجية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران، على أن تركز الإجراءات في البداية على القطاع المصرفي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية قتل شخصان وأصيب 16 آخرون في هجوم صاروخي استهدف مدينة بلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في نيبال إلى 903 قتلى، فيما بلغ عدد المفقودين 4247 شخصا وفق أحدث حصيلة أعلنت السلطات. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

기어킹호프. 기어킹호프. عرفتوا المكان ولا أول مرة تسمعون فيه؟ كيوكنهوف هو المكان اللي تنفجر فيه الألوان في هولندا. الحين تخيلوا معايني فتحت لكم باب، وورا الباب ملايين ملايين من الألوان: أحمر، وردي، أصفر، بنفسجي، أبيض، أخضر. هذه تقريباً يعني الأشياء اللي لما بتشوفونها وبتطيح عينكم عليها أول ما تدخلون عالم الورد الهولندي في الربيع. وهني تفهمون ليش التوليب صار مرتبط بهولندا بهالقوة. تمشون بين مساحات من الورود، كل شوي يتغير لون قدامكم كأنه في أحد قاعد يبدل اللوحة. والجميل إنه قبل شوي

الرواحين اللي كانت تحارب الماي. فإذا تبون الصورة اللي في خيالكم لما أحد يقول لكم هولندا وعلى طول تفكر في الطواحين، يس يس يس، كندر دجك، مكان في ماي، سما مفتوحة خضرة وطواحينها وتاريخية واقفة في صفوف. لكن لا تشوفون الطاحونة وتقولون منظر سياحي وخلاص، لأن القصة لها أعماق. الهولندي القديم كان عنده مشكلة في الماي، أراضي وايد نازلة، أنهار وبحر، والحاجة مستمرة أن يتحكمون بمستويات الماي. فكانت الطواحين جزء من منظومة إدارة الماي وتجفيف الأراضي. يعني هذه الطواحين الحلوة اللي انتو تصورونها اليوم تاخذ معاها سيلفي، كانت في وقت من الأوقات جزء من معركة يومية عشان هذا الشخص الهولندي يبقى على قيد الحياة. وعشان شي لما توقفون في كندر دجك وتشوفون الطواحين قدامكم، تذكروا ان انتو مش واقفين قدام ديكور هولندي، انتو واقفين قدام جزء من قصة شعب قال حق الماي نحن بنعيش هني، سواء عيب كله ما عيب، نحن كيفنا، نحن هولنديين راس، بنقعد وانت بتروح. وطبعا من الأماكن السياحية الوايد واو والجميلة هي هولندا القديمة. شلون هولندا كانت قبل؟ إذا تبغي تعرف تروح زنسس خانس. كلامهم تعرفون نفس شو نيوزيلندا، نفس الدنمارك، نفس الأكسنت يعني. عاد عسى يطلع كلامي صح والأكسنت مضبوط، ها؟ إني تحسون كأن أحد أخذكم ورجع فيكم للزمن. طواحينها وبيوت خشبية هولندية ورش حرف تقليدية ومظاهر، يعني مظاهر ممكن تكون مرتبطة بصناعة الجبن. الأوادم اللي يحبوا الجبن وينهم وينهم؟ يا ربي على الأجبان الهولندية، يقولك لعبتهم لعبة. حتى على فكرة الحوم الهولندية ترى عجيبة، ها؟ والناس اللي تحب القبقاب، اللي هو وانتم بكرام الحذاء الخشب اللي يلبسونه، تراث مالهم بعد هناك موجود، يكون خشبي ويلبسونه ويطقطقون فيه. يعني المكان ما راح يعطيكم بس صورة حلوة، لا، المكان راح يعطيك إحساس هولندي نفس يوم أنت كنت قاعد معاهم في القرن المادري كم. لعبة التاريخ والأشياء القديمة، أفتكر لو أروح هناك أنسدح في حديقة وشي، خاص ما أقوم قاعد أطالع البنيان. بس في ناس ترى لعبتهم يحط مفرش ولا حصير ويلسوي طماش على البنيان، ولا تقيل الظهر تحت الشير عند التولب، في أحسن من هالمنظر. الأجمل أن المكان قريب من أمستردام وايد، عشان كذي الناس شو تسوي؟ تروح يوم واحد. أنتوا خفاف لما تسافرون، ولا أنت وايد ثقيل بالسفرة وما تحب تروح يسار ويمين وتقعد تسوي حركات، خلنا نقول ممكن إنه يبي لك يومين ثلاثة أيام لما تنتقل من مدينة لمدينة. الصورة الهولندية كاملة، إنه طاحونة وراك، جبن هولندي قدامك، قبقاب خشبي، وإذا لبستوا مشيتوا خمس دقائق احتمال بعدها تحمدوا ربكم على اختراع السنيكرز. نسمع الفنان ميحد حمد يقول يا الكوس.

0: الفريج. هومز آر أس يطلق تخفيضات شاملة على جميع أقسام المتجر، خصومات تتراوح ما بين 30% إلى 80%. التخفيضات الكبرى في هومز آر أس تمنحكم خصومات من 30% إلى 80% على جميع أنحاء المتجر. نتكلم على الأسرة والكنبات وأطقم غرف الطعام والإكسسوارات وكل ما تحتاجونه لديكور المنزل، مع توفيرات حقيقية على مختلف المنتجات. لا تفوتون هذه الفرصة، توجهوا إلى أقرب فرع لهومز آر أس اليوم.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: دايسو اليابان أهو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

الحين باخذكم لمدينة هولندية صغيرة اسمها دلفت، مدينة فيها قنوات مائية وبيوت قديمة وشوارع كأنها محتفظة بشكلها من قرون. لكن دلفت تخبي قصة وايد حلوة، قصة لونين أزرق وأبيض. نرجع للقرن 17، في هذاك الوقت كانت السفن الهولندية ترجع من آسيا محملة بأشياء كانوا الأوروبيين على بالهم منها كنوز، بهارات، حرير، ومن الأشياء اللي وايد أثارت إعجابهم الخزف الصيني، قطع بيضة ناعمة مرسوم عليها باللون الأزرق. تخيلوا الأوروبيين في هذاك الوقت وما يشوفون هالقطع جاية من الصين، شيء مختلف عن الصحون اللي هم اعتادوا عليها، وصارت موضة بين الأثرياء. فإذا دخلت بيت وايد جاخ وعندهم فلوس وشفت خزف صيني أزرق وأبيض، معناته هذا بيت تيار، وإن صاحب البيت عنده قدرة أنه يشتري أشياء يت بالسفن من آخر الدنيا. هاي نفسنا حين يوم يت فترة كانوا يسمون كل شيء مستورد، فكل ما تكلم عن شيء يقولك هذا مستورد غالي. It's the same. لكن المشكلة أن الخزف الآسيوي الأصلي كان وايد ثمين ومستورد من مسافات بعيدة، وهني قالوا الحرفيين في هولندا ليش ما نسوي شيء حقنا احنا بروحنا ونسوي براند هولندي. بدأت ورش الفخار خصوصا في مدينة دلفت بأن ينتجون قطع مزججة ومزخرفة تستوحي الكثير من التصاميم الآسيوية. في البداية كان التأثير الصيني وايد واضح، ما قدروا يطلعون من الديزاين، زهور، طيور، مناظر طبيعية، رسومات باللون الأزرق والأبيض، أرضيات، حركات. لكن في الوقت بدأوا الهولنديين يضيفون عالم لهم، بدل ما تكون رسومات كلها مستوحى يعني مستوحاة من آسيا، قاموا يحطون طواحين هولندية في الخزف، سفن، بيوت، مناظر ريفية، زهور. هني صار شيء وايد حلو. الشيء اللي بدأ كتأثر بفن جاي من مكان بعيد صار شخصية هولندية بحتة، وسمونه دلفت بلو. دلفت بلو معلومة، يعني القطع التاريخية اللي انصنعت في شهرة دلفت هذه ما كانت معظمها من خزف البورسلان الصيني الحقيقي، كان مزيج فخار حاطين فيه قصدير، صنعوه بطريقة يبين أنه وايد أبيض يلمع وقريب من الخزف الآسيوي. في القرن 17 ازدهرت صناعة دلفت بشكل كبير، وصارت المدينة مليانة بورش الفخار. والأجمل أن الحرفة هذه ما اختفت، اليوم تقدرون تروحون رويال دلفت وتشوفون كيف يتم الرسم على هالقطع يدويا، وتخيلوا الحرفي قدام قطع بيضة فرشاة دقيقة يبدأ يرسم خطوط وتفاصيل و

0: وأثناء الرسم يحط الأزرق والحركات والألوان الثانية. بعد عملية الحرق بالفرن تطلع النتيجة الأزرق الهولندي الشهير. عشان كذي إذا رحتوا دلفت وشفتوا قطعة دلفت بلو أصلية مرسومة يدويا، لا تشوفونها كصحن ولا مزهرية، هذه وراها رحلة عظيمة، فكرة بدت من قرون وصلت من سفن آسيا لينيات لين بيتكم. يا بخت اللي عنده مثل هالصحون الهولندية ولا الخزف الهولندي، أعتقد بتكون أنت محظوظ وايد صراحة. يعني أخذ لك تولب واحدة وردة وجبن هولندي كأنك ما تدري، وتكمل عليه بصحن خزفي هولندي. أعتقد أنه ما في أجمل من الصناعات اليدوية اللي تصير في كل دول العالم، والناس تشتاق لمثل هذه الحرف خصوصا في ظل التطور. وصلنا معاكم للختام، ردينا بطيارتنا، وصلنا لآخر رحلة في هولندا ونهايتها. اليوم مشينا بين قنوات أمستردام، دخلنا عالم الأساطير، سمعنا عن النساء البيض وعن الخزف والحرف اليدوية والطواحين الجميلة. لكن لازم تعرف أن هولندا هاي نقطة في بحر من الأشياء الجميلة الموجودة في هولندا، والمفروض أنك أنت تستكشفها وتعيش لحظاتها. ودعت الله بدور المرزوقي كانت وياكم باكر على الموعد.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة

0: مئات هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
3: عام دراسي جديد
4: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
3: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات،
5: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
3: فخورين بالإمارات.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: اليوم يبدأ عام دراسي جديد، وتبدأ معه رحلة أكاديمية وعلمية جديدة لأكثر من 1,277,000 طالب في دولة الإمارات. ومع بداية كل عام دراسي تسري في مجتمعنا طاقة جديدة وحركة متجددة وأحلام جديدة لأطفالنا طلابنا بمستقبل أفضل وأجمل. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس: إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين، أنتم أساس رحلة أبنائنا التعليمية، وأثركم يبقى معهم لسنوات طويلة. امنحوهم مساحة للسؤال والتجربة، وشجعوا فضولهم وأفكارهم وطموحاتهم. نثمن جهودكم ونقدر دوركم في بناء جيل طموح يسهم في مستقبل الوطن. أعلنت وزارة الدفاع تعاملها مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران، وأكدت أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
3: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
4: في موضوع مهم بكلمك فيه.
5: شو مسوي أنا هالمرة؟
4: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
5: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
6: صممت سيارتك من تويوتا لتمضي بك إلى أبعد مدى، لذا عليك أن تزودها بإطارات تناسب جودتها لفترة محدودة فقط. اشتري 3 إطارات من دانلوب واحصل على الرابع مجانا مع تويوتا. انعم بأعلى درجات الأداء والتحكم والثقة وخدمة تركيب احترافية من خبرائنا. اتصل على 800 تويوتا وجهز سيارتك لكل درب وطريق. تطبق الشروط والأحكام.
7: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي ام سي. زورونا في جناح بن حمودة للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي ام سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمودة للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
8: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
9: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
10: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
9: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
10: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
9: كليك.
10: أوكي.

مساء الخير ومساء النور مستمعينا ومحبينا عبر إذاعة إمارات الفن في كليك الصيف. حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج اللي رافقكم طول الصيف واللي راح يستمر إن شاء الله لتاريخ 13 أتوقع 13 فإن شاء الله يكون كليك حقق أهدافه بأنه يعطي المستمع معلومة على السريع، خبر على السريع، حدث على السريع، وكل شيء على السريع. فحياكم الله في حلقة أيضا جديدة من برنامج كليك تضاف للحلقات الأجمل إن شاء الله لهذا البرنامج الصيفي. منورينا أكيد اللي حابين يشوفونا ويسمعونا على التيك توك، على اللايف، على إمارات اف ام حساب الإذاعة الرسمي، وأيضا تحية للي يسمعنا على التليفون في التطبيق وبعد يسمعنا عبر الراديو.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

لك الصيف، وطبعا عاصمتنا الحبيبة أبوظبي تتواجد فيها منصة عالمية، تلاقي فيها التراث، تلاقي فيها الاستدامة، تلاقي فيها الابتكار، تفاصيل حلوة من انطلاقة معرض أبوظبي للصيد والفروسية، وما زال هذا المعرض متواصل إن شاء الله لين تاريخ 6. فأكيد نحن كإمارات FM ومن منطلق شعار تسمع وكأنك ترى، صرتوا أكيد تشوفون مايك إمارات FM ومذيعيها أكيد متواجدين في قلب الحدث. فخلوني أمسي بالخير على زميلي منصور الغساني، مسا الورد وحياك الله يا منصور. منصور أوكي منصور شكله شوي بعد الأمور، يعني إن شاء الله تكون تحت صراحة خرعة، بس شو أسوي يعني، ضبطت ولا ما ضبطت أهم شيء.

0: يلا خلونا نروح معكم ليه منصور. مساء الخير يا منصور.
1: لا لا تكلمون من هوا
0: منصور.
1: ما اذا طالع مو طالع
0: منصور. منصور مرتبش مع العالم اللي عنده. انزين نحن اكيد مستمعينا في كليك عندنا وايد سوالف، عندنا وايد امور، عندنا وايد اشياء نبي اكيد مشاركتكم فيها واطلالاتكم الحلوه باكونتاتكم اكيد وكومنتاتكم الحلوه على اثير امارات اف ام. فخبروني بعد شو حابين تسمعون وشو الاغنيه اللي ببالكم الحين تبون تسمعونها. خلونا اول شيء اروح معاكم لفاصل اعلاني لين ما يجهزون هناك في معرض ابو ظبي للصيد والفروسيه، وراح ننتقل اكيد باولى الرسائل مع زميلنا منصور الغساني. خلكم معانا، يا مرحبا بكم.
2: كليك في الصيف
3: اجواء فعاليات اكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: كليك.
4: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
5: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
7: دايسو اليابان أهو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
8: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

0: نقضيها هني بتكون من أجمل الفترات الرائعة اللي طبعا عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات تستضيف هذا المعرض الدولي الأكبر والأضخم في تاريخه في هذا الوقت، وهذا وقت مناسب جدا لمحبي الصيد والفروسية. طبعا بدور أمسي عليك بالخير وأمسي على كل من يسمعنا عبر أثير المحبة والتواصل أثير إمارات FM، ويكفي شرف زملائنا اللي موجودين هني في شبكة أبو ظبي الإذاعية والشبكة أبو ظبي الإعلام اللي وقفوا معانا في الفترة اللي هي من بداية انطلاقة هذا المعرض، زملائنا الإعلاميين المذيعين اللي كانوا مرافقين طيلة هذه الفترة من ناحية التغطيات، من ناحية حتى السوشيال ميديا من غير تغطيات الهواء المباشرة، ومستمرين لا زالوا معانا، ومن حقنا نحن نشكرهم على وقفتهم، ومو بغريبة عليهم نحن في مكان واحد ونتعاون ونكون دائما مع بعض. وفي هاللحظة معاي زميلي المبدع دائما وأبدا اللي رافق الفترة اللي طافت، كان هو اللي يغطي ويشوف اللي شافه اللي ما شفته أنا وتعرفت عليه، اللي هو يوسف الحمادي مذيعنا الجميل الرائع والمذيع الأصل المتألق معانا بعد سعيد المعمري. لكن يوسف أمس عليك بالخير أول شيء.
1: مساء النور منصور، يعطيك العافية ومشكور على الكلام الطيب. ويمكن نحن في الدورة 23 شفنا أشياء كثيرة، ولكن أكيد في 22 دورة اللي فاتت أكيد منصور أنت غطيت وبشكل جدا كبير وكبير جدا على المعرض أو معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. نحن غطينا أماكن كثيرة ومناطق كثيرة، ولكن أكيد كل من زار المعرض خلنا نقول عاش الأجواء اللي موجودة في المعرض. المعرض ابتداء من الأرينا اللي موجودة في بداية المعرض واستكمالا للفروسية، معدات الصيد والتخييم، وأيضا المركبات والمعدات للترفيه موجودة أيضا في القسم الثاني منصور من تواجدنا نحن من الجناح الخاص في شبكة أبو ظبي الإعلام. ممكن تشوف الدوائر الحكومية والخاصة المشاركة، وأيضا الأسلحة والصيد، وممكن أنك تعيش تجارب تفاعلية للرماية مثل ما جربنا اليوم نحن في الرماية سواء بالقوس أو في الأسلحة. تواجد كوكبة نجوم شبكة أبو ظبي الإعلام من إعلاميين من إداريين متواجدين في الجناح، هذا أكيد يكون قريب جدا للجمهور يستفسرون أكثر عن الإعلام وكيفية الانضمام إلى الشبكة، وأيضا الاستفسارات عن الإعلام أكثر وأكثر. ومنصور أنك تشوف استديو مباشر من قلب الحدث يقرب الصورة كثير لكل المشاهدين والمستمعين أكيد، واللي حابين أنهم يكونون جزء وهم أصلا جزء من شبكة أبو ظبي للإعلام. ولكن قول لي أنت شو رأيك في يومك الرابع، ويوم اليوم الرابع للمعرض، لكن اليوم الأول لك، ويا محلى العودة على المعرض يا محلاها.
0: اي والله يوسف ما قصرت، كفيت ووفيت. طبعا كانت اجواء حلوه وجميله عشناها في اللحظات اللي طافت، وايضا ما ننسى زميلتنا المبدعه دائما وابدا الاستاذه ناعمه الشحي اللي كانت لها بصمه ايضا جميله في المهرجان. شوفي من قلت اسمك على طول بدور شو قالت؟ الله. ترى قايل اسم نعمة الشحي مو بقصيدة يا بدور، لكن تستاهل. نعمة خبريني عن الفترات اللي طافت في المعرض وكيف كانت، وكيف كانت الأجواء، وشو شو شفتي من التغطيات الجميلة اللي لفتت انتباهك؟
2: طبعا للأسف، وأنا أقول للأسف، وأنا فعلا ندمان أن هذه أول سنة أحضر فيها لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. ولحسن حظي أن هذه النسخة بدت تزامنا مع يوم المرأة الإماراتية. وطبعا هو بدأ من تاريخ 28 أغسطس وبيستمر إلى لمدة 10 أيام إلى تاريخ 6 سبتمبر. والجميل اليوم أن نشوف في هذا المساء

0: ساحة أن التزامن مع يوم المرأة الإماراتية عطى بعد إضافي للفعالية هذه أو للمعرض هذا، لأن المرأة الإماراتية تعتبر عمود أساسي في الحفاظ على الموروث الإماراتي، وطبعاً نشوف يوم عن يوم المرأة الإماراتية تبدع في الحفاظ على هذا الموروث باستخدام التقنيات الحديثة وتجمع ما بين الحاضر والماضي بأجمل الطرق. وحتى وأنا أتمشى في أنحاء المهرجان أشوف الحريم الإماراتيات مشاركات في جميع أنحاء المعرض نفسه، أشوف مشاركات في الحرف وفي التراث، أشوف مشاركات من رواد الأعمال وأكيد غيرها من مشاركات، وفخورة طبعا.
1: حضورهم قوي
0: وحضورهم جبار، مش بس قوي، جبار. وفعلا يأكد فكرة ان المرأة الإماراتية تعتبر ركيزة أساسية، هي اللي تحفظ الموروث بطريقتها وهي اللي تنقلها للأجيال القادمة، وهذا شيء تشوفه بعينك وانت داخل المعرض اليوم، وجميل انك تشوف هذا الشيء منصور.
1: بس ناعمة طبعا، فيه كثير من الأماكن اللي أنتوا مثلا أنت وبقية الزملاء يوسف الكعبي أو أيضا حتى عبد الله المقبالي، زرتوا أماكن وتعرفتوا على صناعات وحرف جديدة تختص حتى بالذكاء الاصطناعي، اليوم حاضر وبقوة أكثر عن السنوات يمكن اللي طافت. اليوم وجودها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أثبتت جدارة قوية في هذه الرياضة اللي تختص بالصقارة أو بالفروسية أو حتى بالحرف الأخرى. طبعا يوسف وناعمة، نحن نشكركم أول شيء، وإن شاء الله بعد أنت عندك تغطية ثانية وأنت عندك تغطيات ثانية، لأن بدور ما شاء الله عليهم مستمرين من أول ما يفتح المعرض لين ما ينتهي. الشبكة كاملة موفرة جنود جميلين رائعين في تغطية هذا الحدث الأضخم على مستوى العالم في طبعا أرض المعارض، وجهود أيضا جبارة ورائعة من اللجنة العليا المنظمة لهذا المعرض، من طبعا القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالإضافة إلى نادي صقاري الإمارات، بالإضافة إلى المنظمين في أدنك، ما قصروا مع أي شخص من شبكة أبوظبي للإعلام بتوفير كل السبل اللي نحن نغطي بسلاسة وبأريحية كبيرة. بدور أرجع بالكلمة لك لين ما أنا أشوف لي مكان. اليوم عندي مفاجآت بسيطة
2: إن شاء الله.
1: طبعا عودة المشاغب وصلت إنزين، فاصبري علي شوي، خليني أشوف أماكن جميلة، في طلبة، في أماكن، فيها جهات رسمية ممكن أن نحن نأخذهم ونستضيفهم على الهواء معانا في هذه التغطية اللي بتمتد للساعة 8، صح ولا لا؟
2: بدور إن شاء الله.
1: عوني نسيت.
2: تحية لك أكيد منصور، وتحية أيضا لزملائنا من شبكة أبوظبي للإعلام، تحية كبيرة أكيد النعم الشحي
1: أكيد.
2: ويوسف الحمادي وعبد الله المقبالي وأكيد يوسف الكعبي وريم الكعبي، شكرا لهم أكيد، وشكرا لك وشكرا لمؤيد حمزة. مستمعينا، هذه أولى رسائل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، والمقام في طبعا أدنك أبوظبي، مركز أبوظبي للمعارض. واللي يسأل في دار الزين ولا في دار الظبي، المعرض موجود في دار الظبي أبوظبي.
3: يا طير وضبتك التدريب، أبغي أصاوعبك هدافي لطارنا الربط المهاريب، لذايرات ام العوادي القفلهن عساك ما تخيب، واقصد القايدهن.

0: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات، وضمان للمركبة ل6 سنوات، وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، هيريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: ناين تو فور ناين، إن شاء الله وصلت. بس تحية لكم عبد الله وعمر وكل اللي موجودين، أكيد فاطمة الكتبي، فؤاد، شكرا لكم وتحياتي لكم على اللايف على إمارات فأم راديو. إمارات فأم بس ما شيء، هذا كريدي بالإنستغرام. انزين خلوني ابدا معاكم مسابقه. اول شيء سمعوا للمعلومات اللي بعثرت حروفي، سعد لي مساج. اباكم تسمعون بشكل يعني وايد تنتبهون للكلام اللي راح اقوله، لان عندي مسابقه من بعدها راح اطرح سؤال المسابقه. منتجع وسبا شاطئ الراحه، يجمع هذا المنتجع الراحة بين أجواء الشاطئ الهادئة وراحة وفخامة المنتجع. سواء أنت كنت تخطط لإقامة ممتعة أو تحتاج يوم استرخاء على الشاطئ، أو أنك حاب بكل بساطة أنك تبتعد عن روتين الحياة اليومية، منتجع وسبا الراحة الشاطئي يمنحك هذا الشعور بالعطلة وكأنك في بيتك. وهو طبعا يعني كلنا نعرف انه وجهه مثاليه ان الواحد يستمتع بمرافق المنتجع والاسترخاء ويقضي وقت ممتع مع عائلته. سؤال المسابقه، اين يقع منتجع وسبا شاطئ الراحه؟ اين يقع منتجع وسبا شاطئ الراحه؟ بوظبي ولا دبي؟ والجائزة اليوم، طبعا هاي المسابقة راح تبتدي اليوم إن شاء الله وراح تختتم يوم الخميس. الإجابات أبدا مش على التيك توك السموحة، الإجابات راح تكون على الاسم اس على 3666. المسجات داخل المسج تكتب لي اسمك الثلاثي، رقم تليفونك، وإجابتك الصحيحة إن كان هذا المنتجع اللي أنا سولفت عنه منتجع وسبا شاطئ الراحة في بوظبي، تكتب بوظبي، وإن كان في دبي، طبعا مش في دبي، أفلا تكتب دبي، فمن الخيارات بوظبي ولا دبي على 3666 إن كان رقمك اتصالات ولا دو. اوكي، راح تكتبون او تتساءلون بدور هذه المسابقه، انت طرحتيها وقلتي كل شيء، ما قلتي لنا شو الجائزه. الجائزه مستمعينا، جائزه اليوم كل يوم تختلف الجوائز. اليوم ان شاء الله الجائزه هي عباره عن ثلاث اشياء بشيء. اول شيء كوبون مساج لمده 60 دقيقه، فيشل مخصص طبعا البشرة لمدة 60 دقيقة، جلسة ساوند هيلينج شفاء الصوت لمدة 15 دقيقة. كل هالثلاث أشياء راح يكون فيها شخصين، يعني مو شخص واحد، يعني الفيشل، الجلسة، المساج، اثنين اثنين اثنين. فراح تستمتعون أكيد بهذه الجائزة، وإن شاء الله إنكم أنتوا يعني بتكونون من سعداء الحظ إنكم تفوزون بهذه الجائزة. بعثرت حروف إن شاء الله دائما وأبدا. كيف أوصل مسج؟ كيف يعني كيف توصلون مسج؟ تفتحون على ثلاث ستات. أوكي، تفتحون المسجات الرسائل النصية القصيرة الموجودة في التليفون، وتكتبون اسمكم، رقم تليفونكم، وإجابتكم بوظبي، وتطرشونها على الرقم 3666. وفي ختام البرنامج أكيد راح أعلن على اسم الفايز. أنا وأنا العاقل إذا، والمشاركات أكيد من دولة الإمارات العربية المتحدة.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
7: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
8: رجعنا لكم مستمعينا في أكلك الصيف، وأكيد مع رسالة ثانية من زملائنا في معرض أبوظبي للصيد والفروسية. من جديد أمسي عليك بالخير منصور، وحياك الله، تفضل. منصور، أوكي. بعدهم الجماعة مو بجاهزين،
9: يمكن تسمعيني ولا؟
8: أوكي، الحين أسمع.
9: الحين طبعا بدور ما زلنا مستمرين في تغطيتنا لمهرجان أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ويسعدني في هاللحظة أني ألتقي بسعادة راشد برصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية، وبيكلمنا عن مشاركتهم في هذا المهرجان والنسخة الأضخم لهذا العام. مساك الله بالخير سعد.
10: مساك الله بالنور والسرور، ويا مرحبا، ومشكورين على الاستضافة الطيبة، الله يحييكم، يا مرحبا.
9: هذا واجب،
10: الله يسلمك.
9: اليوم بداية سعادتك نبغي نتكلم عن مشاركتكم ومشاركة الهيئة في المعرض.
10: الله يحييك يا مرحبا. اليوم هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشاركة في المعرض الدولي للصيد والفروسية. هذا اليوم من أهم المعارض. الهيئة اليوم شاركت لأنها لديها اليوم ثروة حيوانية وزراعة. والثروة الحيوانية والزراعة هذا شيء موروث أصيل. اليوم بس مو ما نقول إحنا بس إنه موروث أصيل، ولكن بعد نقول أن هذا أمن غذائي. فاليوم مشاركة هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتعريف المربين وأصحاب الزرائع وأصحاب الثروة الحيوانية عن الخدمات التي تقدمها، بالإضافة لأي مشورات يحتاجونها. والحمد لله اليوم موجودة الشاشات، أي استفسار أي بتلاقيها موجودة إن شاء الله ويفيدونك فيها بإذن الله.
9: جناحكم دائما ملفت للنظر، فيه الكثير والعديد من الفعاليات والأنشطة اللي تدعمون فيها المربيين أو حتى اللي يفكر أنه يربي. شو اللي تقدمونه في خدمتهم هذه؟
10: اليوم لله الحمد جميع الخدمات المقدمة من هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية موجودة في برنامج تم أو في الابليكيشن الخاص في تم. كل الخدمات اللي تقدمها بدون استثناء وسهلة الوصول إليها. اليوم عندنا في قطاع الثروة الحيوانية عندنا الخدمات العلاجية، عندنا الخدمات الإرشادية، عندنا أيضا سوق الأعلاف، عندنا أيضا التسجيل والتعريب الحيواني. هذا اليوم كله تقدم في هاي الأنظمة. بالإضافة اليوم أن عدد الزيارات في خلال سنة تقريبا بحدود 2 مليون زيارة، منها علاجات ومنها إرشادات. نعم.
9: شو أكثر الأسئلة اللي دائما تواجهونها؟
10: أكثر الأسئلة اليوم نواجهها اليوم يستفسرون عن طريقة التربية وعملية كيف الإحلال في هذه الحلال والتغيير فيه، أيضا بالإضافة اللي هي عمليات اللي هي الأعلاف. أيضا اليوم عندنا سوق الأعلاف طبعا الأول من نوعه في الشرق الأوسط، طبعا أطلقناها في 23 ولله الحمد تقريبا في 40,000 مستفيد قاعدين يأخذون من هذا البرنامج. نعم.
9: سعادتك المشاركة جدا مهمة والإقبال ما شاء الله يزيد يوم بعد يوم. أيضا هناك فيه تقنيات حديثة دخلت مثل الذكاء الاصطناعي، كيف الهيئة وظفت الذكاء الاصطناعي اليوم في منظومتها المتواجدة؟
10: اليوم كثير من الأشياء اللي وظفت فيها الذكاء الصناعي. طبعا اليوم على سبيل المثال اللي نتكلم عن ما يخص الشق الزراعي مثلا، اللي هي عمليات طريقة الزراعة وما شابه ذلك، اليوم كله استخدمت الذكاء الصناعي. أيضا اليوم عندنا حن في الثروة الحيوانية في موضوع برامج الترقيم بالذات اللي هو التسجيل والتعريف الحيواني. اليوم مجرد أنت تقدم الطلب يروح الطبيب يقدم لك الخدمة اوتوماتيك، اوتوميتد يقرأ لك الأرقام الموجودة عندك وتلقاها عندك في الابليكيشن في الحيازة حق. نعم.
9: نعم. سهلتوا عليهم العملية هذه بأكثر من أن يتواجد ولا يسوي زحمة في المكان اللي المخصص له.
10: نعم نعم، هو قاعد في بيته مرتاح ولا في عزبته يقدر يدخل ويقدم الطلب ويوصله الطبيب، ويوصل حتى أشعار أنه وصل الطبيب أو سواء المرشد أو سواء أي خدمة مقدم منها. حتى اليوم في سوق الأعلاف إذا قدم واشترى الأعلاف هو قاعد بدون ما يروح، وتوصل ويطرش الفاتورة للسايق يحملها، وإذا يبغى الشركة بنفسها تحمله بعد توصل له في توصيل وفي وأنت مرتاح قاعد.
9: نعم. سعادتك قبل لا نختم الحديث معك، نحن نطمح اللي بيستفيد فيه المربي أو المزارع في الأيام القادمة، وشو من البرامج شو من الخطط اللي ممكن أنها تساعده.
10: اليوم احنا نقول للمربيين هذه الهيئة منكم وفيكم، ونقول لهم مرحبا بكم أي وقت، والخدمات اللي اليوم مقدمة حتى إذا كان هناك لديه أي اقتراحات مستعدين ناخذها ونسمعها منها ممكن تطبق. غير ذلك اليوم نقول للمربيين الله الله بحلالكم، اليوم حلالكم شيء مهم، وخلنا نقول له أهمية أمن غذائي. بالإضافة أن اليوم نقول للمربيين الهيئة بين يديكم ومرحبا بكم أي وقت، سواء بوصول أو باتصال أو بأي تواصل اجتماعي، إحنا جاهزين في خدمتهم. حتى لو إحنا يبونا ننزل ونساعدهم في العزب مستعدين. اليوم عندنا فريق مهني ممارس ويقدر يساعد في أي شيء.
9: ما قصرت وسعادة راشد بن رصاص المنصوري طبعا المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية على الجهود الجبارة اللي تقدمها الهيئة اليوم في كل المشاركات، مو بس في معرض أبوظبي الدولي للصيد الفروسية، ما شاء الله في كل محفل حاضرين وبقوة، ودائما تثبتون جدارة الهيئة في دعم وإرشاد سواء المزارعين أو المربيين. شكرا لك سيد سعد.
10: العفو العفو، جزاكم الله خير، وحن حاضرين أي وقت إن شاء الله.
9: طبعا زميلتي بدور، وصلنا إلى نهاية تغطية مع سعادة راشد بن رصاص المنصوري، لكن ما زلنا في تغطيتنا الخاصة لهذا المعرض متواصلين، وفي أماكن بعد بنروح نشوفها ونتعرف عليها من خلال جولتنا لهذا اليوم، فأعود لك بالكلمة.
8: شكرا أكيد لك منصور، ويعطيك ألف عافية، وأكيد راجعين معكم في برنامجك لك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك

0: إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. دان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات دان العدوان الإيراني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. من جهته دان الأردن العدوان الإيراني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وأكدت أنه يعد انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم من أثينا تصميم بلاده على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل التي تواصل شن غارات وتنفيذ تفجيرات في جنوب لبنان، مناشدا اليونان المساعدة في تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزيرة خرج مركز صادرات الطاقة الرئيس في إيران يجري تدميرها إلى حطام، وأرفق ترامب منشوره بمقطع مصور قالت رويترز عنه إنه مولد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكان نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية تمر عبر جزيرة خرج قبل اندلاع الحرب. من جهته أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تتجه إلى فرض عقوبات ثانوية جديدة على إيران أسبوعيا ضمن استراتيجية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. النبأ الأخير، أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم إسقاط قوات الدفاع الجوي الأوكراني 96 من أصل 121 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال أوكرانيا وجنوبها وشرقها ووسطها خلال الليل. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا @ my ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
7: مرحبا بكم من جديد، ومساء الورد لكل من يسمعنا في السيارة. نتمنى لك إن شاء الله درب السلامة، وتحية أكيد لكل من شكراً لكل من داش ويانا صوت وصورة على التيك توك. كل اللي أطلبه منكم لايكات عشان اللايف لا ينقطع. ممكن يعني تسوي لي هالخدمة، لايكات عشان اللايف ما ينقطع. ممكن، شكراً. يلا وينكم؟ نبي نلعب لعبة كليك أو لا. تبشر بخير يا أبو هزاع، شكراً. كليك أو لا، موقف من مواقف الحياة ممكن تتعرض له. هل بتعطي هالموقف لايك وتوافق عليه ولا لا وبترفضه؟ يلا. ربيعك يعرف انك اول موقف، ربيعك يعرف انك متضايق وما يسألك ابدا شو فيك، لكنه يرسل لك اكلتك المفضلة، الوجبة اللي انت تحبها، ويطرش لك مسج يقول ما يحتاج تتكلم بس أباك تاكل. كليك ولا مش كليك؟ الموقف حابنا ولا لا؟ تفضل إنه يسألك وإنك تتكلم على إنك تاكل. يلا على التيك توك كليك. عمار فاطمة الزعاب تقول كليك، عبد الله فاهم الحياة يقول لا. ربيعك يعرف انك انت مضايق وما يسألك شو فيك، لكن فجأة تلاقي طالب لك وجبتك اللي تحبها ويقول لك في مسج وصلك ما يحتاج انك تتكلم بس تاكل. مريم راشد تقول كليك، راشد يقول ابد مو كليك. لايت مود لا، بوهزاع كليك، وسام يقول كليك. فيوتشر انهيان لا الله معان زعلان تراني. يعني ما راح يبي يتكلم، انهيان يبي يتكلم، الريال يبي يتكلم، يبي حد يسأله شو فيه، عادي ما يبي الأكلة. عمار يقول كليك، أم تقول لا. طارق أتوقع من قطر يقول كليك. عبدالله يقول أكلة. ليش يا عبدالله؟ فتنس كليك. راشد عليك السلام والرحمة. 92 كليك. شكرا. لازم شوي يعني انت الحين كل هذا تسوي شو السؤال؟ SK السؤال يقول ربيعك او ربيعك تعرف يعرفون انكم انتم مضايقين وما يسألونكم شو فيكم، ويفضلون انهم يرسلون لكم الوجبة المفضلة، الاكل المفضلة اللي انتم تحبونها، ويكتبوا لكم يوصلكم مسج بعد مكتوب ما يحتاج تتكلم بس كل. كليك ولا لا؟ طلال حياك الله. بيعيبكم الموقف ولا لا؟ ابو ماجد يقول كليك. هزاع حلو اني يسأل يطرش بس ما عليه. دحوم يقول كليك. ستيلا كليك. نهيان ايوه لا يعني اللي طرش الاكلة. شيخة تقول لا طبعا، تبى حد يسألها شيخة. بجعة لا. إذن موقف ثاني عشان نختصر الوقت، يقولكم تكونون في عزيمة وتلاقون شخص ما تلاقيته معاه من زمان، ويقولك هذا الشخص اللي انت مو متلاقي معاه يقولك يا فلان تغيرت صرت وايد هادي، وانت داخلك كتلة تعب، كتلة مشاعر، كتلة هموم، الله يبعدها عن الكل، بس هذا هو حالك. سواحلي حياك الله. سعود بن سعد يقول عادي. انزين، تكون في عزيمة وتلقى شخص ما تلاقيت معاه من زمان ويقول لك يا فلان انت تغير صرت وايد هادي. راشد يقول نو اكلك. فاطمة الزعابي تقول لا بعصب اذا قال لي فلانة تغيرت صرت وايد هادية. عمر يقول مش كلك. انهيان باكل انهيان خلاص رحنا الموقف الثاني. نحن مريم راشد تقول كلك. لايت يقول نو. عبد الله يقول لا بعصب بيها يعني شيخة لا. بقول له الله اعلم شو اللي في الخاطر. اذا كلك ولا مش كلك اسكي بهزاع لا. نهيان عيد الكومنت. طلالك لك عاشق الوطن حياك الله. نهيان عيد لي الكومنت عشان اقول على الهواء. بطلع فاصل. 92 شو تقول وينها 9؟ لا مش كلك. أصبر وش يعني أكلك رفقا بي؟ أكلك يعني أنك أنت موافق على الشيء، موافق أن فلان أن أنت تكون مثلا متلاقي مع شخص ويقول لك والله يا فلان تغيرت صرت تهدى وأنت داخلك تعب. نوكلك يعني أنت مش موافق أساسا على الموضوع. لو صوتك باقي موقفين بعد الفاصل.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: تبتكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي أم سي. زورونا في جناح بن حمودة للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي أم سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5,000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمودة للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
4: بدأت التخفيضات النهائية في هومز راس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز راس.
5: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

رجعت لكم في كليك، وكنت أطري أن أنتم تكبسون عصب اللايف ما يفصل. حمد خلصت، تحية أكيد وشكر لكل من يسوي لايك، من يشير البث ويشاركنا أكيد، يعني ما نبى بس لايكات وتشير بدون ما أن تتواجدون وتتفاعلون بالكومنتات. فصل هيام فصل على فكرة. فيلا شدوا حيلكم، خلونا نكمل لعبة كليك أو لا، والعبها معاكم. موقفين عطيتكم إياه، خلاص انسوا الموقفين اللي طافوا، خلنا نبدأ في موقفين الثانيين. إداد مريم راشد حياتك الله، اسكيد قول يلا. إذا كبسي عشان يعني أقول أتحمس وأقول

الهيان نبي شيء قوي. يلا يقول لك الشيء القوي وعاشق الوطن. شكرا. الموقف يقول موقف من مواقف الحياة اللي ممكن ان انت يعني تتعرض لها. فهذا الموقف اذا انتوا معاه حابين احطوا كليك، واذا انتوا مش معاه لا تحطون كليك. روت مساء النور حياك الله، اكتبوا لي لا، يعني يا تكتبوا لي كليك ان نحن مع هذا الموقف او لا مش مع هذا الموقف. انزين الموقف يقول شخص يعتذر لك بعد فترة طويلة ويقول لك أنا عارف أن الاعتذار ما رح يرجع اللي صار، بس كان لازم تعرف أني أنا يا فلان

أبو ماجد كلك جود أكلك أبو أمجد حياك الله. أوكي الكل كلك. إذا الموقف الرابع والأخير بدون تقول كلك ولا مو بكلك كلك حمد. أحمد جابر يقول العفو عند المقدرة كلك. أبو محمد كلك تسامح حلو. أي عليكم السلام والرحمة. المسامحة دوم كل مرة تكون هي يعني إذا متعود على الاعتذار دائما وأبدا. إنزين يلا كلك ثاني. موقف ثاني شخص أمنته على سر وفجأة وانتوا قاعدين مع ربعكم هو يسولف وفجأة قال السر مالك يعني يا الموضوع في السر تذكره بس هو ما يقصد انه هو يقوله لكن باح بالسر. شو رايكم كلك ولا مش كلك؟ مش عنصرية بس انك ما ينقال بس. حمد يعني حين عبد الله يقول لا والف لا. جودة تقول مو بكلك. خيبة كيف وايد تصير اسكي شكلك انت اللي قاعدة تبوحين بالاسرار صح دام صارت يعني. تونس لا وانتهت العلاقة. فاطمة الزعابي مو بكلك. كومنت يقول على حسب يعني حجم وقيمة السر. 92 تصير وايد. انزل يوم انها تصير وايد يعني كلك ولا مش كلك؟ 92 ابوها زعلة وبقوة. سالم مو بكلك. روت دبل مو بكلك. مو بكلك ما سمعت. اوكي لا السر سر شو ما كان. انهيان يقول مستحيل في الوقت واحد يحفظ السر فصعب وقتها تصير لويا بنهي العلاقة. لا إله إلا الله شو يعني كلك يعني موافق. فاطمة الكعبي خلصنا خلصنا يا جماعة خلصنا الكلكات. الأغلب مو بعايب الناس صراحة الكلك مو بعايب الناس الموقف. أزين شو رأيكم؟

0: أبو محمد لا وألف لا، اللي فشي يعني يفشي في أسرارنا لا مكان له بحياتنا، كل شيء هون إلا السر ما له مبرر، مثل ما يقولون وايد وايد وايد ما يعيبني. نبي نسمع جوابك. كل شيء إذا السر مضحك يعني بتقبله، وإذا يعني مثلا قالت بدون ما تحس وأنا حسيت إنها هي مش متعمدة عادي بتقبل كليك عادي. أنزين شخباركم؟
1: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة أكلة فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
0: يلا خلونا نروح للمعرض وللمنصة العالمية اللي تجمع التراث والاستدامة، تراثنا عزنا وفخرنا. يقام هذا المعرض تحت هذا الشعار، واللي يعتبر النسخة الأكبر من كل شيء، يعني من كل شيء، من مشاركات، من معارض، من أرقام، من مزادات، خيول، طيور، يعني من كل مكان. خلونا نروح نتعرف أكثر على هذا المعرض مع زميلي منصور الغساني. حياك الله من جديد منصور، وتفضل.
2: شكرا لك زميلتي بدور. طبعا ما زلنا مستمرين بهذه التغطية المباشرة من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، وانت مثل ما تعرفين ويعرفون مستمعينا ان المعرض اليوم جامع صغار وكبار، ناس من كل دولة ومن كل مكان اليوم حاب انه يشارك. لكن اللي لفت نظري يا بدور،
0: نعم،
2: تاجر صغير
0: الله
2: بطل، وهذا التاجر أثبت جدارته بقوة اليوم في هذا المعرض وينافس كبار التجار اللي موجودين، ومش أول مرة يشارك، لا عنده مشاركة ثانية وكانت قبلها المشاركات هذه حاصل على جوائز وحاصل على طبعا تكريمات من غير المحل الجميل اللي لفت نظرنا واللي نبغي كل مستمع ومتابعنا عبر التيك توك و

0: انه يزور هذا المكان ويتعرف عليه، لان غيث يا بدور بطل كبير في تحدي كبير قاعد يعيشه حاليا في اول يوم دراسي. تخيلي
1: صح،
0: يخلص مدرسه ويهني المعرض عشان انه طبعا يعرض منتجاته للزوار ويبيعهم في نفس الوقت. بداية غيث البطل غيث الرميثي، نرحب فيك ونقول لك مساء الخير.
2: مساء النور،
0: كيف الحال؟
2: بخير الحمد لله.
0: غيث، أباك تعرفني اليوم على مشاركتك وعلى الأشياء اللي تعرضها وتبيعها للناس.
2: أول شيء السلام عليكم، أنا اسمي غيث الرميثي.
1: نعم.
2: واليوم احنا متواجدين في معرض الصيد والفروسية في قاعة 6.2، واليوم احنا عارضين أبواك حق التلفون وعلاقيات حق الشنط. شيوخ عندنا، شيوخ ما يطولون، الشيوخ الله يطول بعمرهم. وعندنا أشياء يتعلقن ورا التلفون، ما تلفون ستيكا، وعندنا تيشيرتات وشورتات حق الصيف.
0: في شعارات مختصة حق معرض الصيد، شو هن هذيل؟
2: الصقر والشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره
0: ويحفظه يا رب،
2: والشيخ محمد بن زايد مع الشيخ خالد الله يحفظهم
0: آمين،
2: والشيخ زايد الله يرحمه
0: الله يرحمه،
2: والشيخ هزاع
0: يا سلام الله يطول بعمرهم. طبعا هزاع التيشيرتات هذه الأشياء الجميلة اللي تعرضها، أنا أبغيك تكلمني عن الشهادات وعن الأشياء الجميلة اللي موجودة أشوفها معلقة هني. هالتكريمات من وين؟
2: أول شيء التكريم من الصين، من وزارة الصين. هذا في معرض الصين.
0: إيه؟
2: وبعد من الشيخ شمة، من الشيخ شمة كرمتني أصغر، مش أصغر، أني أنا أشتغل في العمر والحمد لله، وحطوني في الجريدة. وأج عطوني شو يسمونه، أعطوني جائزة عشان شاركت معاهم في هالمبادرة الحلوة. وبعد صندوق خليفة أنا مشارك معاهم، والحمد لله أن نجحت في المشروع وهال 14 معرض حقي. ومش أول مرة مشارك في معرض الصيد الفروسية، ثاني مرة، وإن شاء الله أستمر وبس.
0: نشوف بوث كبير وأفرع كبيرة كلها تختص بغيث، تبيع كل المنتجات.
2: هي نعم
0: صح؟
2: صح.
0: زين غيث، أنا أبغي اليوم أي طفل وأي ولي أمر يسمع التحدي الكبير لغيث، اللي طبعا يوفر وقته ما بين الدراسة والمدرسة والمعرض، كيف؟
2: أول شيء أنا كنت أواجه مشكلة في المدرسة، لأن يوم يكون عندي معارف نفس الوقت يكون عندي مدرسة، فما أقدر أبايع حق الزوار. وهالمشكلة الأولى. والمشكلة الثانية واجهتها يوم بديت، كنت بس أبيع أشياء تكلف 10 دراهم، والمعارف هذا لو بعت بس ب10 دراهم كيف
0: تقدر تكمل؟
2: هي كيف بيب اللي انا
0: اللي دفعته؟
2: هي فقلت ليش ما اسوي منتجات جديده. وعقب ما سويت منتجات جديده الحمد لله نجحت. وعقب ما نجحت قلت ابى اشارك في معرض، بعد معرض واشوف لي كواليتي، اشوف كيف كواليتي مالي كان، كيف خليته احسن.
0: انا ما شاء الله عليك مبدع ودائما نتمنى لك التوفيق. بس انا ابغي اوصيك بشغله. انزين، في وحده اسمها بدور احمد، هذه اذا جتك مو بتدبل السعر عليها
1: يبدا والله.
0: انزين، الشيء اللي تبيعه ب100 بيعه ب1000
1: طالع عمرك. انزين منصور،
2: بس لبيه. بس لو ما قالت اسمها ما عرفتي.
0: أنا الحين بعطيك كل بياناتها حتى صورة جوازها عندي كل شيء بجيب لك إياه لا تحاتي.
1: زين منصور إحنا.
0: قولي بدور هذا سؤال من بدور. ها لا
1: مش سؤال. قولي. بس لأن المتابعين في التيك توك يقولون إن القاعة 6.2 بس نبي نعرف اسم اسم البراند المحل ماله.
0: اسم المحل شو اسم المحل شو مسمينه؟
2: دجي كلب.
0: الحين تدري كم واحد قاعد يتابعك في التيك توك كلهم يبون يجون الحين عندك هني؟
2: حياهم
1: يا مرحبا والله بعد
2: خليهم
0: كلهم على حساب بدور
2: قاعة 6.2 اخر شيء 6.2 صوب الارت اند كرافت.
0: يا سلام يا سلام. انزين غيث الحين اذا يوك انزين لا تخبر حد ولا تقول حق حد كم الاسعار على طول بايع مقولهم انتوا جايين تشترون
2: صح مش جايين تشوفون السعر.
0: ايوه كفو عليك
1: ما شاء الله عليك.
0: نتمنى لك التوفيق غيث.
2: امين
0: وان شاء الله نشوف منتجات ثانيه جميله رائعه. بس مثل ما وصيتك عن وحده اسمها بدور احمد زين لا تنساها الله يخليك لان هذه ما شاء الله عندها فلوس وبتي تشتري من عندك.
1: يستاهل
0: غيث. اكيد يستاهل غيث بدور. وطبعا غيث مثل جميل في المعرض يقدم اليوم للطفل وللنجاحات الرائعة اللي دائما الطفل قاعد يتأسس. وما ننسى الفضل الكبير لأم غيث اللي هي اللي واقفة معاه أول بأول وترشده وتكون معاه سند وعون لأن البداية كلها من أولياء الأمور كيف ينمون هالبذرة هذه ويأسسونها تأسيس صح. والتحدي كبير ما بينه وبين الدراسة وتواجده هني وحرصه الدائم أنه يكون موجود هو وهله عشان أنهم طبعا يشاركون. ومثل ما قال غيث نوعت المنتجات عشان استفادتي تكون أكثر وفي نفس الوقت أقدر أستمر حتى السنوات الجاية
1: إن شاء الله. الله يبقى يا ربي
0: إن شاء الله. بدور منصور. أرجع بالكريمة لك وشكرا وللمتابعين. ها ترى غيث يترياكم
1: ما عليك كلهم الحين في الدرب جايين صوبة
0: أكيد.
1: شكرا لك أكيد.
0: شكرا
1: لك يا بدو. شكرا منصور. وشكرا أكيد مستمعينا لكم أنتوا دائما سند وعون لأي حد خصوصا لشباب الوطن وللتجار الصغار أكيد. فما وصيكم على قاعة 6.2 تروحون لغيث الرميثي وتشجعونه يستاهل منكم الدعم والتشجيع.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
1: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
4: مرحبا في الجميع وبالجميع أكيد في أكلك الصيف. أحمد بتشوف لك، يعني بتشيك لك وبتشوف إذا موجودة فالك طيب راح أحطها. أبي أذكركم بالسؤال، مسابقة لمنتجع وسبا شاطئ الراحة. السؤال كان يقول أين يقع طبعا منتجع وسبا شاطئ الراحة، أين يقع منتجع وسبا شاطئ الراحة؟ الجزيرة مساء الجزيرة الجائزة عفوا الجائزة عبارة عن مساج لشخصية لمدة 60 دقيقة، فيشل مخصص لمدة 60 دقيقة، هيدرا فيشل للبشرة، وبعد جلسة ساوند هيلينج شفاء للصوت لمدة 1/4 ساعة. يقع يا راشد يقع. 3-6-6-6 اتصالات أو دو على المسجات، تقدر تشارك وتقدر تختار إن كان موجود في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي أو في إمارة دبي. الإعلان عن الفائز إن شاء الله راح يكون قبل ختام الحلقة، إن شاء الله راح أكون موجودة معاكم وأكيد مع إعلان الفائز في ختام حلقة اليوم. هاي مسابقة هاجر على عبد الله، شكرا على 3-3-6-3-6-6-6 اتصالات أو دود، خبروني وين موجود بأي إمارة منتجع وسبا شاطئ الراحة، هل هو في أبوظبي أو في دبي. وكل يوم راح تكون عندنا مسابقة وكل يوم راح تكون عندنا طبعا جائزة مختلفة. شهد مسنور غمضوا عيونكم وتخيلوا مستمعينا أريكتكم صارت مثل نسمة باردة تحت النخل، وغرفتكم بألوان الغروب الساحرة. حولوا بيتكم هالصيف لملاذ حقيقي من الفخامة والهدوء مع 2XL Home، وعندهم طبعا خامات طبيعية، عندهم ألوان ترابية بتريح أعصابكم. الأجمل من هذا كله أن عندهم خصومات خيالية من 25% ل 75%، وعلى كل التشكيلات 2XL Home. تقدرون تزورون فروعهم أو أنكم تسوقون على 2XLHome.com. في فترة دينية نحن بنتوقف فيها وبرجع أكمل معاكم برنامج كليك الصيف، فأتمنى أنكم تيون وتيوني بعد الصلاة إن شاء الله بعد أذان المغرب، ونسولف ونكمل حلاوة اللقاء وحلاوة الكومنتات والمشاركات الفعالة من خلال طبعا يعني خلينا نقول من خلال برنامج كليك إن شاء الله، فأترياكم بعد الفترة الدينية.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز

0: أدنك أبو ظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو اسمع إمارات FM وشغلها ناو.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: كليك في الصيف، أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

عام جديد، صف جديد، حقيبة جديدة وحماس جديد لأيام المدرسة. بدأ رسميا موسم العودة للمدارس، ومع جشن مال أصبح تجهيز أطفالكم لعام دراسي مميز أسهل من أي وقت مضى. هالموسم راح يقدمون كيبلينج كل ما يحتاجه الصغار للعودة للمدرسة بأناقة وراحة، من حقائب الظهر المرحة العملية والمتينة لحقائب الغذاء اللانش بوكس والمستلزمات اليومية. ولأن كل يوم دراسي يحتاج أن الواحد يتجهز له بالكامل، جشن مال أيضا يقدم تشكيلة واسعة من أبرز العلامات التجارية مثل ديليسي باريس، استباك، وأيضا جان سبورت، وستانيلي، وتريكسي، وسترون، وجون برو مي، جون برو مي، إلى جانب أيضا جيب وبوغاتي. وتقدرون أنكم بعد تحصلون على حقائب الظهر، حقائب الغذاء، الزجاجيات، وكل مستلزمات المدرسة في أبوظبي. كل اللي تحتاجونه بانتظاركم. زوروا أكيد ياس مول موجودين، وفي المارينا مول، والوحدة مول، ودلمة مول، وبعد في العين مول. جشن مال وكليم بلينج يخلون العودة للمدرسة أسهل وأكثر متعة، استعدادا لعام رائع قادم. عادي تشغلين صباح العشق ماجد المهندس وقت البريك؟ ايش رايكم نشغلها؟ ما تشوف الكومنتات اذا موافقين على الاغنيه ولا لا، يعني حابين يسمعونها مثل ما نقاطي كومنت اكاونت نقاطي يبي يسمع الاغنيه. رايكم؟ أنا أستشير المتابعين لأن التوقيت يعني يفرق، يعني نحن الحين ما شاء الله الساعة 7، غير متوفرة النسخة إلا في إمارات تفهم. حياكم الله.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: كليك في الصيف
1: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

0: أحمد، تحياتي لك والعميد وآر، اللهم آمين. قصة جديدة من القصص الجميلة اللي تروى في طبعا أدنك أبوظبي، وهي معرض أبوظبي للصيد والفروسية. وألتقي مرة ثانية بزميلنا منصور، حياك الله من جديد يا منصور.
1: يا مرحبا يا بدور. طبعا نحن في رسالتنا الختامية لهذا اليوم نحب نشكر كل من وقف معانا وشاركنا وكان معانا كضيف، وأيضا للمستمعين أن باهم يترأيوننا باكر بتغطية جديدة ومن فعاليات أروقة هذا المعرض الجميل، واللي يعد طبعا هو الأضخم على مستوى طبعا المعارض السابقة. وما زال المعرض فيه التوافد الكبير اللي يشهده في أجنحته المختلفة، والحمد لله بدور أنا مستمتع مثل ما الغير بعد مستمتع، وإن شاء الله بعد زميلي المبدع دائما مؤيد حمزة يقول لك، يوجه لك دعوة يقول لك تعالي بعد ما تخلصين البرنامج بتلاقيني أنا وياه عند الباركنات مو بشي اسمه.
0: يعطيكم العافية.
1: فشكرا لك يا بدور، يا مرحبا بكم.
0: شكرا أكيد لك منصور الغساني، شكرا لمؤيد حمزة، بالتوفيق دائما وأبدا وبانتظار رسائل قادمة من طبعا قلب الحدث معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2026.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

تعرفون شو أكثر شيء غريب في أي زحمة نحن نواجهها؟ الغريب أنه ممكن تكون حول وحوالينك مئات الناس، ومع هالشيء تحس أنك أنت وحيد. زحمة شوارع، سيارات واقفة عدال بعض، هرنات من كل صوب، إشارات تتغير، وكل واحد مستعجل يبى يوصل. لكن أحيانا مو الشارع هو اللي مزدحم، إحنا اللي فينا نسحمة. زحمة أفكار، وزحمة أسئلة، وزحمة أشياء ما قلناها، وزحمة مشاعر نحاول إن نحن نرتبها، فنكتشف إنها أكبر من قدرتنا على الترتيب. في ناس اليوم مو زحمتهم في الدرب ولا زحمتهم في القلب، في ناس عندهم كلام كبير لكن ما لقوا الشخص الصح اللي يسمع، عندهم عتاب لكن كرامتهم دايما تقول لهم اسكتوا، في ناس عندهم شوق لكن المسافة بينهم وبين اللي يشتاقوا له مش بالكيلومترات، المسافة ممكن تكون خوف. أحيانا الزحمة تكون في حياتنا نفسها، يعني مهتمين بناس وايد، نسأل عن هذا ونتطمن عن هذاك، ونحاول دايما نكون موجودين للجميع، متاحين للجميع. لكننا كملت الجملة صح؟ صح، ننسى نسأل أنفسنا، أنا منو يهتم فيني؟ منو؟ يمكن علشان تي في ناس إذا تأخروا عليك ما تزعل منهم، لأنك تعرف إن عندهم زحمة، مو زحمة سيارات، زحمة حياة. يمكن عندهم مسؤوليات، يمكن عندهم قلب يحاولون إن يرممونه ويوقفونه على حيله، يمكن يبتسمون لك وهم من داخلهم يحاولون بس يكملون يومهم. دائما لا تستعجل بالحكم على حد، ان يمكن تأخر علي بالرد مو لانه ما يهتم، يمكن لانه كان يحتاج احد يسأل عنه، انت بخير؟ انت الحين بخير؟ الأغرب من كل هالكلام اللي أنا قلته، أحياناً نتضايق من زحمة الشوارع ونبحث بسرعة وندور في جوجل ماب على طريق يختصر لنا الدرب، بس أنت هني مو في زحمة شارع، أنت هني في زحمة مشاعر تجلس فيها بالساعات وتعيد نفس المواقف وتحاسب نفسك على وايد أشياء انتهت، وترجع الرسالة قديمة، صورة قديمة، موقف قديم، بركان قلبي يقول يمكن لو رجعت لها مرة ثانية أفهم ليش

تألمت وقتها؟ من القلب أقول لك مو كل زحمة لازم نهرب منها، بعض الزحمات نحتاجها لأنها تعلمنا الصبر، وبعضها تعلمنا إن في ناس يستحق إنها تتم معانا، وبعض هذه الزحمات تجبرنا نوقف نسمع صوتنا اللي ضاع وسط أصوات الجميع. فإذا كنت الحين عالق في زحمة شارع خفف على نفسك، وإذا كنت عالق بعد في زحمة مشاعر حاول إنك تاخذ نفس، وإذا كنت عالق بين ناس وايد لكن ما عندك حد يحتويك تذكر هالشي اللي بقول لك إياه. مو كل وحدة تحسبها معناته ان انت وحيد، احيانا الوحدة ممكن تكون استراحة لك عشان تسمع قلبك. فمن القلب لا تستعجل درب ولا تستعجل بشر ولا تستعجل نفسك، تأكد ان كل شيء له وقته، الوصول له وقته. يمكن اليوم الطريق أو الدرب اللي انت فيه مزدحم، ويمكن قلبك بعد مزدحم، لكن صدقني بعد كل هالزحمة في طريق بينفتح لك، بعد كل انتظار في وصول، بعد كل شعور تخنق في صدرك تيك لحظة تتنفس فيها من جديد وتقول أكيد والحمد لله، الحمد لله يا رب إنها عدت.

اللي يسألون عن تردد الإذاعة في أبوظبي 95.8 في العين 94.9 الوقن 99.9 لي و 95.6 وحبشان 98.4 جبل الظنة 92.4 في دبي 97.1 الفجيرة 103.9 وراس الخيمة 88.5.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

يلا خلوني أذكركم بسؤال مسابقة منتجع وسبا شاطئ الراحة. والمسابقة عبارة عن سؤال أطرحه وتجاوبون علي بالإسماس بالرسائل النصية القصيرة على 3666 اتصالات أو دو. السؤال يقول: أين يقع منتجع وسبا شاطئ الراحة؟ هل في إمارة أبوظبي صح؟ أو إمارة دبي غلط؟ على 3 رسائل تكتب في المسج اسمك الثلاثي رقم تليفونك إجابتك الصحيحة. لا حد يجاوبني على التيك توك، كل الإجابات لازم تكون، والسحب راح يكون على المسجات. المسج في لازم اسمك الثلاثي رقم تليفونك وإجابتك الصحيحة أبو ظبي. بانتظارك أكيد جلسة مساج 60 دقيقة وجلسة هيدرافيشن تنظيف للبشرة وأيضا جلسة شفاء للصوت بعد نفس الشيء ربع ساعة. في شيء ثالث صح أنا نسيت أقوله، خلوني أتأكد. أوكي، عندكم مساج لمدة 60 دقيقة، فيشل للبشرة لمدة 60 دقيقة، وجلسة شفاء الصوت لمدة ربع ساعة. بنقول مبروك أكيد للي راح يعني يختار السيستم إن شاء الله في نهاية الحلقة. انزين خلونا نروح لترند الصيف، وابا اسالكم على التيك توك جاوبوني اذا سمعتوا عن هالشيء او لا. الشيء هذا مو جديد بس يمكن وصلنا شيء جديد احس، او هو يطلع كل صيف. شاي الشمس، شاي الشمس، سمعتوا بها الترند ولا لا؟ شاي الشمس، سمعتوا بهذا الترند ولا لا؟ ملوك حياك الله ويا مرحبا بك. بنت العين تقول لا، ابو ماجد يقول لا، ما سمعتوا به؟ يمكن هو جديد عندنا ما اعرف، بس هو يعني في فصل الصيف يكون من فترة معينة يعني. شكرا جميل، شكرا. ام لا، بنت العين تقول لا والله أبد ما سمعت عنه. على فكرة يعني خلوني أخبركم تفاصيل هذا الشاي اللي يعتبر لناس معينة. 77 يقول إحنا نشرب شاي والشمس أيها، نفس الفكرة تقريبا يعني نفس الشيء. تناول الشاي عند بعض الناس ما يرتبط بوقت محدد، لكن يكفي أنه يعني يجهز الماء الحار، يحط أكياس الشاي وانتهى الموضوع، يعني تريع عليه شوي لما يصير الشاي جاهز. ممكن انه يشربه الصبح، ممكن في جلسات المساء، ممكن في الزيارات العائلية، ممكن بعد في لحظات الاسترخاء في منتصف يوم طويل بأنواع الشاي ونكهاته الدارجة حاليا. شاي الشمس هذا اللي بسولف لكم عنه يكسر القاعدة هذه، ما تقدرونكم انتو تتناولونه أو تشربونه إلا في فصل الصيف وفترة معينة من اليوم، ولكن مع الحركة اللي بيسوونها لكنه بارد إذا حطيت فيه إضافات. يختلف في طريقة تحضيره عن الشاي المثلج التقليدي، بدلا من أن الماء يكون حار مقلي على النار ثم أنت تبرده ساعات، الشمس هي التي تسوي هذا الجزء من المهمة. أشعة الشمس تحول هذه الجزيئات البسيطة لمصدر حرارة طبيعي وبطيء، ويستخلص منه نكهة الشاي بشكل تدريجي. ثروة مصطفى يقول شاي كشري، أيام يا ثروة والله تسوينا يا الصراحة، يعطيك العافية. الفكرة مستمعينا مش جديدة في الأساس، الفكرة انعرفت وايد في المطابخ الأمريكية من
أزمان بعيد يعني، لكنها كل صيف تطلع هذا، يطلع هذا الشاي في منصات التواصل ومواقع الطهي. فالوصفة وايد سهلة، بخبركم عنها. الطريقة أبسط من اللي أنت تتخيله، ما تحتاج لخطوات معقدة، بس تجيب كيس الشاي، أكياس الشاي أو أوراقه، وتحطه في وعاء زجاجي نظيف وفيه ماء، وتغطيه وتتركه تحت أشعة الشمس المباشرة لنحو 3-5 ساعات بحسب درجة الحرارة ودرجة تركيز النكهة اللي أنت تبغيها. خلال هذه المدة الماء يتسخن، فتنتقل لنكهة الشاي ببطء، وقبل لا تحطه في الوعاء في الثلاجة تقدمه في مشروب بارد مع الثلج. ليش هذا الشاي يختلف مذاقه عن الشاي العادي المثلج الايس تي على قولتنا؟ الفرق بين الطريقتين هذيلا ما يقتصران في مصدر حرارة، لا، الماء الساخن يستخلص مركبات النكهة بسرعة، فيعتمد الشاي الشمس على أنه يتم منقوع بشكل وايد بطيء يمتد لساعات، واللي يمنحها مذاق أخف وأكثر نعومة وأقل مرارة. ها، في شاي على فكرة بثلج الآيس تي، شو حبيتي بنت العين؟ أبو خالد حياك الله، مساك نور يا مرحبا.

شباب. إذا قررت أنك أنت تسوي هالشيء، لازم أنك أنت يعني تنتبه للساعات اللي بتنقع فيها الماي الحار مع كاس الشاي، لازم تنتبه لأنه وايد يستوي بكتيريا، فلازم أنك أنت تكون منتبه لهذا الشيء. ولازم أنك أنت تختار يعني نوع معين من أكياس الشاي علشان يكون وايد أنه يتحمل فترة وجوده داخل الماي لساعات طويلة، عشان تلاقي الشاي شاي الشمس. وعليكم بالعافية إذا سويتوا شاي الشمس.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

خلوني معاكم في هالصيف ناخذ دقيقة تبريد. في دقيقة تبريد تفتح سدة السيارة وتلقى كل شيء فيها دافي، حار، ساخن. حتى العطر ترى يقول لك أنا بعد تعبت. فالحل أنك ما تترك الأشياء الحساسة داخل السيارة، لأن الصيف له قوانين الخاصة اللي لازم تلتزم فيها. دقايق وراح أسحب على اسم الفايز في مسابقة منتجع وسبا، طبعا شاطئ الراحة. يلا بعطيكم 5 دقائق تجاوبون على السؤال، أين يقع منتجع وسبا شاطئ الراحة؟ هل هو في أبوظبي ولا في دبي؟ على 3666 اتصالات أو دو تختارون طبعا الإجابة الصحيحة، وطبعا اطرشونها مع اسمكم الثلاثي، رقم تليفونكم وإجابتكم الصحيحة. الله يعافيك بنت العين. وابي اقول لكم ان الجائزة عبارة عن جلسة 60 دقيقة مساج مع 60 دقيقة هيدرا فيشن للبشرة مع ربع ساعة لطبعا شفاء للصوت. اين يقع منتجع وسبا شاطئ الراحة، في ابو ظبي ولا دبي؟

أنا وصلت معكم لختام حلقة اليوم، واللي فاز معايا بمسابقة منتجع وسبا شاطئ الراحة علي حسن النعيمي، ألف مبروك علي حسن النعيمي، وإن شاء الله راح يتواصلون معك. مع السلامة، والله يحفظكم وأشوفكم باكر إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات

المعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM. عام دراسي جديد.
2: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: والحب ذبحني.
4: جلسات إمارات FM.

0: عام دراسي جديد
1: لكل ولي أمر. رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

Lobby. من أبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: موجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، ومليونين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي، مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

نظام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك. هدفها رضاك. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: في إمارات الدولة
3: أبوظبي 41-30، دبي 39-30، الشارجة 40-29، عجمان 40-29، أم القيوين 40-28، راس الخيمة 40-28، الفجيرة 32-30.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
6: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
7: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي،

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: عبير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بحب وأمل وطموح على إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم احترم الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
1: شيخة شوفي الساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
0: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
1: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
2: شيخة شويخ
3: شويخ، يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
0: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
3: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
0: إن شاء الله أمي.
3: خلاص هدي حبيبتي هدي.
0: إن شاء الله.
4: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن التنمر الإلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
0: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
1: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
0: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: Thank you.

0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد

وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

الضيف فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

نظام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: يعطيك العافية. أيوة
1: الحانها حلوة ثبتها واسمعها إمارات FM.

0: lay.
1: وين
2: قلبي اللي
3: أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نظام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
4: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى لي مرة تيلتها الغليظ ولحمتها مرة.
1: ثلاث أشياء تخفف صيفك:
2: المكيف والماي وإماراته.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حبيبي.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها.

بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات FM تسمع كل شيء أروع.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: سرى.
1: حبشان تمانية وتسعين فاصلة أربعة إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: رايحكو صيفنا ممتع. رايحكو صيفنا أكيد غير. فقط على إمارات FM.
1: Thank you for listening.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام راديو.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نظام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: اسمع، حس واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

الصدر ولا الحليم اللي على الجرح الصبار. عندي الولا مالي محاذير وحد ومن صدني قفيت وهديتها.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

نظام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليوم الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

30 عام من الذكريات، وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: Mexico.
1: مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.